هم

مبهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

الجديد يا منشد.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مصرع سائق دراج نارية في الثلاثين من عمره جراء تعرضه لحادث طرق مروع وقع بين دراجته النارية ومركبة في مدينة إيلات. وأفاد الطاقم الطبي الذي وصل لمكان الحادث بأن الشاب كان في حالة حرجة ومصابا بجروح بالغة وتم إقرار وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي بلدة ياركا أصيب فتى في السابع عشرة من عمره بجروح خطيرة ليلة الماضية جراء حادث طرق وقع بين مركب الدفع رباعي تركترون والشاحنة في البلدة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من عدة إصابات في أنحاء جسده. في الضفة الغربية أعلنت محافظة القدس عن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس بعد عملية عسكرية استمرت يومين تخللتها مداهمات واعتقالات وتحويل عدد من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. وفي السياق أفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 48 مواطنا خلال اقتحام قوات الجيش مخيم قلنديا وكفر عقب، بينها إصابات بالرصاص المططي والاعتداء بالضرب والاختناق بالغاز. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار على هذا الحال، وذكر أن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا، مشيرا إلى أن المناقشات بشأن ذلك تسير بشكل جيد جدا ومؤكدا أنه منخرط شخصيا في المفاوضات. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مستشارين ومسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب يشعر بإحباط متزايد من الحرب مع إيران وأن قضية مخزون الذخائر شغلت اهتمامه. وبحسب الصحيفة أعرب ترامب في أحاديث خاصة عن استيائه من التقارير المتعلقة بمستويات الذخيرة معتبرا أنها قد تمنح إيران جرأة أكبر وتضعف الموقف الأمريكي، كما أجرى اتصالا مع نائب وزير الدفاع لمناقشة هذه القضية. من جهتها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تمتلك قوة عسكرية ونيرانية كافية لتنفيذ أي عملية يأمر بها الرئيس، مشددة على أن تسريب المعلومات العسكرية السرية إلى وسائل الإعلام يعد انتهاكا للقانون الفيدرالي، ودعت إلى ملاحقة المسؤولين عن تلك التسريبات وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم. في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين ولبنانيين بأن الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما انتهت أمس دون تحقيق أي انفراجة تذكر، فيما زادت الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان من تعقيد المحادثات. وأضافت الصحيفة أن لبنان كان يأمل موافقة إسرائيل على إعادة المزيد من القرى اللبنانية، إلا أن تل أبيب اشترطت أولا تكليف دولة ثالثة بالتحقق من خلو المناطق المعادة من مقاتلي حزب الله وبنيته التحتية، مشيرة إلى أن إيطاليا تعد من أبرز المرشحين لهذا الدور. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين لبنانيين استبعدوا حدوث انسحاب إسرائيلي كامل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة.

0: في شهر أكتوبر المقبل. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن السعودية وتركيا وباكستان تستعد لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك خلال قمة ثلاثية تعقد اليوم في جدة. ووصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى السعودية أمس الخميس في زيارة تستمر حتى غد السبت، فيما يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة اليوم وفق الرئاسة التركية. نقلت شبكة CNN عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة تستعد لاحتمال تعرضها لهجمات متعددة ومنسقة قد تنفذها ميليشيات عراقية بالتعاون مع الحوثيين. وأضاف المسؤول أن تقارير استخباراتية سعودية وإقليمية تشير إلى أن الميليشيات تخطط لشن هجمات في المستقبل القريب جدا بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني على حد قوله.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: عالشمس دائما.
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان 4 لتر ب4 شيكل و90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM Stereo.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
6: رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ

على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مسرع شاب في 25 من عمره جرى تعرضه للغرق في شاطئ باتيام، وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان إنها أجرت الفحوصات اللازمة إلى أن الشاب كان فاقدا للنبض والتنفس وتم إعلان وفاته. في حوادث الطرق لقي سائق دراجة هوائية في 30 من عمره مصرعه بعد أن صدمت سيارة على الطريق السريع رقم 3855 بالقرب من مدخل بيت شامش صباح اليوم. بدورة قالت الشرطة أنها احتجزت سائق السيارة لاستجوابه وبدأت بجمع الأدلة من مكان الحادث وفحص ملابساته. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مسرع سائق دراجة نارية في 30 من عمره جرى تعرضه لحادث طرق مروع وقع بين دراجة نارية ومركبة في مدينة إيلات. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن عضو الكنيسة يوآف سيكالوفيتش نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق استقالته من الكنيسة ومغادرته حزب يش عتيد منهيا مسيرة سياسية استمرت منذ عام 2019 ممثلا للحزب. وقال رئيس الحزب يائير لبيد إن سيكالوفيتش عمل خلال سنوات نشاطه السياسي بمهنية ونزاهة مشيدا بدوره في الكنيسة وخلال توليه منصب نائب وزير الأمن الداخلي خاصة في مواجهة الجريمة خلال فترة حكومة التغيير. في الأخبار الدولية أعلنت السلطات التايلاندية صباح اليوم عن مقتل معلم وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار شمال بانكوك تايلاند. وفقا للشرطة المحلية انتحر مطلق النار وهو طالب بعد أن أطلق النار في مدرسة. في الضفة الغربية أعلنت محافظة القدس عن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس بعد عملية عسكرية استمرت يومين تخللتها مداهمات واعتقالات وتحويل عدد من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني، بالإضافة إلى عشرات الإصابات بالرصاص المططي والاعتداء بالضرب والاختناق بالغاز. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا معتبرا أن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار على هذا الحال، وذكر أن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا، مشيرا إلى أن المناقشات بشأن ذلك تسير بشكل جيد جدا ومؤكدا أنه منخرط شخصيا في المفاوضات. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مستشارين ومسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب يشعر بإحباط متزايد من الحرب مع إيران وأن قضية مخزون الذخائر شغلت اهتمامه. وبحسب الصحيفة أعرب ترامب في حديث خاصة عن استيائه من التقارير المتعلقة بمستويات الذخيرة معتبرا أنها قد تمنح إيران جرأة أكبر وتضعف الموقف الأمريكي، كما أجرى اتصالا مع نائب وزير الدفاع لمناقشة هذه القضية. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين ولبنانيين بأن الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما انتهت أمس دون تحقيق أي انفراجة تذكر، فيما زادت الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان من تعقيد المحادثات. وأضافت الصحيفة أن لبنان كان يأمل موافقة إسرائيل على إعادة المزيد من القرى اللبنانية، إلى أن تل أبيب اشترطت أولا تكليف دولة ثالثة بالتحقق من خلو المناطق معادة من مقاتلي حزب الله وبنيته التحتية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

من العوامل البارزة أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مرحلة انتخابية وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات هي مرحلة استطلاعات الرأي. تعمل المعاهد بوتيرة متسارعة ويكاد لا يمر يوم دون استطلاع جديد يعرض قوة الأحزاب والمرشحين، لكن الاستطلاع لم يعد مجرد أرقام، فهو يستخدم أحيانا للتأثير في الإعلام أو في الائتلافات، وأحيانا لتشجيع الناخبين أو للضغط على الخصوم أو لدفع طرف سياسي إلى التحرك بجدية أكبر. وهذا المشهد سيستمر حتى يوم الانتخابات كما تعلمون، أو قبل ذلك بقليل حسب القانون. استطلاع يرفع هذا الحزب ويخفض ذلك الحزب، وتتبدل الصورة باستمرار بين مؤسسة وأخرى. وفي المجتمع العربي تظهر أحيانا فجوة بين الاستطلاعات والواقع، فكثيرون لا يشاركون أو لا يجيبون بدقة وصراحة، أو يفضلون عدم الكشف عن موقفهم، أو لم يحسموا القرار بعد بشكل واضح. لذلك تحتاج قراءة هذه النتائج إلى حذر كبير. ولكن كما نعلم ونحن في العولمة وشبكات التواصل، يزداد التفاعل مع هذه الاستطلاعات عبر الشبكات بين من يحتفل ومن يهاجم ومن يبني توقعات كاملة على فارق بسيط. ولكن الحقيقة يجب أن تكون واضحة للجميع. الاستطلاع ليس صندوق الاقتراع، فهو مجرد صورة للحظة معينة، بينما الحقيقة تظهر فقط عند فرز الأصوات. ويبقى السؤال الأهم في مجتمعنا حول نسبة المشاركة، هل سترتفع؟ هل ستتحول الرغبة في التأثير إلى أصوات فعلية؟ هذه الأسئلة أهم من الأرقام اليومية. فالاستطلاعات على فكرة ليست جديدة، لكن الذي تغير هو في السرعة والانتشار. كانت مرة مبيعات الصحف والاسطوانات مؤشرا سابقا على الشعبية، هذا للفنانين وللصحفيين. أصبحت الأرقام اليوم أكثر حضورا وتأثيرا، ولكن أقول لهذا الصباح يجب التعامل معها بوعي. لا نبالغ في الفرح ولا في رفضها، ولا نسمح لها بتحديد قوتنا أو ضعفنا. فالاستطلاع يقيس المزاج لكن لا يصنع الوعي. فرجاء كونوا واعين، لا تغرقوا في الاستطلاعات، بل اعملوا على وعيكم. الشمس أسبوع، صباح الخير.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان وأربع لتر بأربع شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربع شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف واحد ونص لتر بتسع شيكل وتسعين. وورقة وليت موليت 30 لفة بسبعتاشر شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل وتسعين. سكر سوقات 1 كيلوغرام باثنين شيكل وتسعين. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر بسبعة وعشرين شيكل وتسعين. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام بتسعة وعشرين شيكل وتسعين أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان وأربع لتر بأربع شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربع شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف واحد ونص لتر بتسع شيكل وتسعين. وورقة وليت موليت 30 لفة بسبعتاشر شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائماً.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الشمس في أسبوع نتابع هذا الأسبوع بملفاته وقضاياه وهي عديدة، وكما في كل أسبوع وهذا الأسبوع ركزنا أيضا على قضايا الأرض والمسكن بفعل وتيرة الهدم التي برزت في العديد من المدن والبلدات العربية وبإعاز كما يبدو من سلطة أراضي إسرائيل، وأقول في مؤشر واضح إلى مسار قد يؤدي إلى تصعيد، بمعنى انتقلنا هذا الأسبوع في بعض القرى والبلدات في الجليل، في المثلث، في منطقة وادي عارة، في المثلث الجنوبي، في الساحل، في كل المناطق تهديدات وأوامر هدم وكذلك غرامات مالية تفرض، وكما يبدو هنالك من يسعى إلى هذا التصعيد لأهداف سياسية. أيضا التطورات التي كانت في غزة، في لبنان، في الضفة الغربية، حدث ولا حرج، ملفات العنف والجريمة بعد هدوء نسبي لعدة أيام والشعور أن هنالك شيء ما تحرك، تعاملنا مع ملفات قتل في بعض القرى والبلدات وخلال ساعات، على سبيل المثال في يوم أمس في المقابلي وأيضا في الطيبي والضحية من الطيري وغير ذلك من الملفات، بالإضافة إلى الحلبة الحزبية السياسية وكيف لا، والحدث الأبرز سياسيا على الأقل ما له تداعيات كما يبدو على الساحة في مجتمعنا العربي، إعلان عضو الكنيسة يوف سيجالوفيتش يوم أمس مساء عن انسحابه من حزب يش عتيد. هل هذا يمهد لما ينشر مؤخرا عن قراره الانضمام إلى القائمة العربية الموحدة، أم هنالك مسارات أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها، لأنه موضوع هذا الملف لم يحسم. ولا ننسى أيضا هذا الأسبوع إحياء الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر، وأعتقد أنه في هذا الحدث وهذا العام تحديدا هنالك رمزية أكبر وأخطر، وهذا ما سمعناه أيضا من أحد أبناء الضحايا حول من كان في حينه ونفذ العملية وأطلق الرصاص ومن يتخذ القرارات اليوم في أمننا الشخصي. نبدأ من هناك في إحياء هذه الذكرى.
1: 21 عاما على مجزرة شفا عمر، مساء الرابع من آب 2005 واجهت مدينة شفا عمر والمجتمع العربي واحدة من أبشع الجرائم ذات الخلفية العنصرية داخل حافلة ركاب. فتح جندي إسرائيلي منشق باسم عيدان نتنزادة النار على الركاب، فقتل 4 من أبناء المدينة وأصاب آخرين قبل أن يواجهه الأهالي ويقتلوه. لكن بعد 21 عاما لا يزال السؤال مطروحا، هل انتهت القضية فعلا بمقتل المنفذ أم أن الحقيقة الكاملة دفنت معه؟ فالتحقيقات الرسمية ركزت على المنفذ، بينما بقيت الأسئلة حول البيئة التي غذت التطرف والتحريض الذي سبق الجريمة ومن سهل وصوله بسلاحه إلى الحافلة دون إجابات شافية. ولم تسجل محاسبة جنائية أو سياسية لأي جهة أخرى، رغم أن الجريمة جاءت في سياق تصاعد خطاب الكراهية ضد المواطنين العرب والذي استفحل في السنوات الأخيرة. بالمقابل لم يغب الجرح عن شفا عمر، فالمدينة تحيي الذكرى سنويا بوقفة وزيارات لأضرحة الضحايا بمشاركة عائلاتهم وقيادات محلية وشخصية وسياسية. لكن على مستوى المجتمع العربي الأوسع يبدو أن الحضور تلاشى، حتى بات كثيرون يرون أن المجزرة تحولت إلى قضية محلية أكثر منها محطة جامعة في الذاكرة الجمعية. ولكن ما هو السبب؟ هل يعود إلى تراكم أحداث دامية أخرى والانشغال بملفات العنف والجريمة والحروب، إضافة إلى غياب مشروع وطني يحفظ الذاكرة الجماعية ويوثق مثل هذه المحطات لتبقى مسؤولية إحيائها على عاتق أهالي المدينة وعائلات الضحايا؟ وبين العدالة التي لم تكتمل والذاكرة التي تتآكل مع الزمن يبقى السؤال مفتوحا، هل يكفي أن يقتل المنفذ لإغلاق ملف مجزرة بهذا الحجم، أم أن العدالة الحقيقية تبدأ عندما تحاسب أيضا بيئة التحريض وتصان الذاكرة حتى لا تتحول الجريمة إلى مجرد تاريخ على صفحات التقويم؟
2: المسؤولين المباشرين عن الإرهابي هذا اليوم بموقع القرار

0: ان اليوم موجودين بالحكومه وبعدين بيمارسوا هذا النهج على شعبنا الفلسطيني بشكل يومي.
1: يعني انت بالنسبه لك المسؤوليه مش بس على اللي فتح النار اطلق النار الجندي القاتل عدنا تنزاده، انما في كان من وراه وهدول اليوم موجودين بموقع مسؤوليه.
0: كان اكيد كان في حدا وراه. انت عم تحكي على الارهابي كان عمره 18 سنه بهذيك الفتره.
1: نعم، جندي منشق هو وقت يعني
0: جندي منشط. قد ما يكون مجنون أو قد ما يكون إرهابي أو متعطش للدم أكيد كان في حدا وراء. الشرطة بتعرف أنه في حدا وراء وعندها إثباتات بذلك، عندها محادثات تليفون، بتعرف وين كان، وين كان عايش، وين كان وقت تنفيذ المجزرة، لأنه أجا قبل بيوم على شفاعمر، وكان يعني أجا قبل بيوم، استقبله أبوي بالمناسبة، عمل حاله ضايع عشان يشوف الطريق تبع الباص. أجا أخذوا أبوي شراله مي وأكل وبعتوا على أقرب محطة اللي بتوصل على الكريوت.
1: عفواً أنا سمعتك لحظة، يعني هذه شغلة مهمة. هو قبل بيوم كان بالبلد،
0: كان إبالي البيت عنا،
1: إجا إبالي البيت. هو طبعاً ما بيعرف الوالد، أبوك شوفير الباص.
0: هو طلع على الباص على أساس أنه يعني وصل شفاعمر وادعى أنه هو نام على الطريق وبالصدفة وصل لشفاعمر، كان قصده ينزل بالكريوت.
1: هذا قبل بيوم.
0: قبل بيوم أخذوا أبوي شراله مي وأكل ووصلوا على أقرب محطة اللي بترجعوا على الكريوت. هاي أول استضافة لإله. تاني يوم أجا مرتكب المصدرة تبعته واستضافوا أهل البلد ساعتها.
1: إذن كان هذا الحديث لمارون ميشيل بحوث سائق الحافلة الذي قتلوا عدنا تنزادة في ذلك اليوم الرابع من آب من العام 2005. والآن يعني استمعنا إلى هذه الرواية من ابنه وذكر تفصيل يعني قد يكون معروف للبعض، ولكن تنزادة جاء قبل بيوم إلى شفاعمر أو قبل يوم ورصد المسار الذي يريد أن يسافر فيه ورقم الحافلة واستقبل كما استمعتم، وحتى وفروا له الماء، ولكن حصل ما حصل. وأعتقد النقطة التي ذكرها وأيضا ما برز في تقرير بصوت الزميل نبيل سلامي حول من يتخذ القرارات اليوم وكيف تم التعامل مع من نفذ هذه العملية، هل فعلا دفنت فقط من خلال من أطلق النار أم هنالك من كان من خلفه وغذاه كما يقال لكن لم يحاسب إطلاقا. ومن هذا الموضوع إلى قضية أخرى، ذكرت قضايا الأرض والمسكن وبرزت هذا الأسبوع بشكل كبير دائرة أراضي إسرائيل، إما توزع أوامر هدم وإما تطالب مواطنين بهدم منازلهم وإخلائها، وإما هنالك من يذهب بأبعد من ذلك بأن يرسل الآليات للتنفيذ. هذا حصل في البعني وفي كفر قاسم وأيضا في منطقة وادي عارة وفي منطقة طمرة، وأوامر الهدم أيضا كما ذكرنا في طمرة لعائلات تسكن منذ عشرات السنين. نبدأ أيضا من التقرير التالي.
2: وكفر قاسم ومشارفة تتكرر الصورة ذاتها، عائلات تعيش في بيوت شيدت قبل سنوات وأحيانا عشرات السنوات، بيوت أصبحت جزءا من نسيج المكان، تجد نفسها اليوم أمام عمليات هدم أو أوامر هدم وتهديدات بإخلاء مستقبلها. القاسم المشترك بين هذه البلدات ليس فقط الخوف من فقد سقف البيت، بل الشعور بأن دائرة أراضي إسرائيل تصعد من خطواتها في هذه المرحلة، وكأن أزمة التخطيط والبناء التي رافقت المجتمع العربي لعقود تتحول مرة أخرى إلى أداة ضغط وعقاب. هنا لا نتحدث عن مباني مهجورة أو بيوت حديثة شيدت في الظلام، بل عن منازل مأهولة وعن عائلات بنت حياتها داخل هذه الجدران. السؤال الذي يطرح، لماذا الآن ولماذا بهذا الشكل؟ هل نحن أمام تطبيق قانوني بحت أم أمام تصعيد يحمل رسالة سياسية عشية الانتخابات في وقت تتزايد فيه التوترات داخل المجتمع العربي؟ وهل الهدف هو معالجة أزمة التخطيط أم إشعال حالة غضب وإحباط جديدة؟ لكن السؤال الأهم، ماذا يمكن للمجتمع العربي أن يفعل؟ وهل يكمن الحل بما

0: منع وصول الجرافة أم المطلوب تحرك سياسي وقانوني وشعبي منظم ووضع ملف التخطيط والبناء في قلب المعركة الانتخابية ومطالبة الأحزاب والقيادات بتحويل هذه القضية من أزمة محلية إلى قضية حقوق ومساواة، لأن البيت ليس مجرد حجارة، البيت هو الأمان والذاكرة والحق الأساس.
1: والله شو بدي أحكي، يعني الحمد لله على كل شيء. المهم أنا عندي الأولاد، الحمد لله الأولاد بخير وسلامة، والمرأة وزوجتي بخير وسلامة. بلا سابق انذار، الساعة 4:30 أنا نايم، ما حسيت، والأولاد فزع، بعرف العد اللي بيفتحوا على وفاتوا، تفوهات عنصرية.
2: احكي لي، البيت مبني من 25 سنة وانت ساكن هناك، كانت محاولات انه يعني هو البيت موجود داخل المخططات للتطوير للتنظيم ولا كيف؟
1: داخل مخططات، وفي مخطط وفي تقنيت فيه، وفتحتية عم بيفتحوا كمان مقرشيم، يعني الاشي من منطلع عنصري، من منطلق سياسي،
3: يعني يوم أسود على كل المواطنين العرب بدولة إسرائيل. هذا اليوم استيقظنا الساعة 4:00 صباحا على أمر هدم في البلد. يوم كثير اللي كان خبر كثير صعب، غيمة سودة خيمت على بلدنا وعلى منطقة كلياتها. للأسف الشديد يعني إنك تستيقظ خبر من هالشكل، هذا إشي مؤلم للعيلة والأولاد اللي ساكنين في قلب البيت، يجوا بساعات ساعة 4 بالليل ويستيقظوا الأولاد من البيت، والأب والأم اللي بوضع اللي هن يعني بماسة حاجة لإله إنه يكون المسكن هذا هي المأوى لإلهن. ولكن للأسف الشديد السلطات هاي والسلطة الأراضي إسرائيل والحكومة اللي إحنا موجودين فيها هي من أسوأ حكومات منذ قيام هاي الدولة.
4: بالتأكيد طبعا نحن نعرف أن محاولات تهويد الجليل التي تجري بطرق مختلفة مستمرة منذ عام 1948، التي بدأت بموجات مصادرة الأراضي، قانون الحرام، ثم مشروع شارون المخطط لتهويد الجليل، وبعد ذلك المصادرات بما قبل يوم الأرض، وبعدها وثيقة كينيج وما نصت عليه، ومن ثم مشروع الكواكب وإقامة المستوطنات والمناطر. هذا يعني مشروع مستمر، وأنا للحقيقة أقول أني لا أخاف من مشروع تهويد الجليل الذي اعتدنا عليه لغاية الآن. أنت وأنا أعرف اهتمامك في هذا الموضوع، نتحدث في هذه القضايا منذ أكثر من 10 أو 15 عام، ولم يجري تغيير حقيقي في التوازن الديموغرافي في الجليل. السبب الرئيسي في ذلك هو نقص الموارد البشرية اليهودية واستجلاب مئات الآلاف من اليهود ليسكنوا في الجليل. وما دامت هناك توازن ديموغرافي في الجليل فنحن سنبقى على ما نحن عليه.
2: إذن في هذا الملف من وتيرة الهدم التي تتصاعد، استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة وذكرت عدد من البلدات، وكنا من البلدات التي أيضا تابعنا فيها عملية الهدم بشكل عملي هي البعني. استمعنا إلى منير بكري صاحب البيت وإبراهيم حصارمي رئيس المجلس المحلي، وانتقلنا إلى دكتور حنا سويد المركز العربي للتخطيط البديل بفعل أمام هذه الوتيرة، وتيرة الهدم العالية. هذا الأسبوع كان اجتماع في مدينة كرمئيل ناقش مشاريع تتعلق بتهويد الجليل وضرورة زيادة انتقال عائلات يهودية إلى المنطقة، واستمعنا إلى ما قاله في هذا السياق، خاصة وأن هذا المشروع كما أكد وليس بمشروع جديد، وإنما يأتي من فترة لأخرى وخاصة في فترة الانتخابات، وهذا واضح أنه الأمور مرتبطة بالانتخابات وبشكل كبير. ولكن أيضا في النقب الأمور لم تهدأ، زيادة وتيرة الهدم وكذلك عمليات التحريش، وهذا ينتقل من بلد إلى بلد بما في ذلك منطقة وادي الحمام ومناطق أخرى. ونحن كنا أيضا تابعنا في هذا الموضوع مع ناشطين هناك، نستمع إلى الأستاذ وليد الهواشلي والنائب السابق يوسف العطاوني حول ما يحدث في النقب.
5: نعم، هو اجتماع استشاري لقيادة عرب النقب في منطقة بئر الحمام،

0: هذا الاجتماع على ضوء بدء عملية التحريش في المنطقة في أراضي تابعة لأهالينا من منطقة بير الحمام في منطقة النقب. الآن تحاول السلطة جر عرب النقب إلى صراع وإلى يعني محاولة طرد واقع جديد بالاستيلاء على الأراضي ومصادرة الأراضي من خلال عملية التحريش. أوقفنا واضح أننا ضد هذه السياسات وضد هذه العمليات، ونقول ذلك بشكل واضح أننا مع أن تقوم الدولة بالكف عن هذه العمليات، وقف هذه الملاحقة، وقف هذه المصادرة.
1: أستاذ وليد، إحنا بنحكي عن عملية تحريش، رغم أنه ذكرت أنا في المقدمة أنه كان هاي الأرض أو هاي المنطقة خضعت كانت لإجراءات تسوية. ماذا يعني كان في تسوية يعني مع الأهالي؟
0: يعني في آخر سنوات السبعين طلبت الدولة من السكان البدو في الجنوب أن يقوم بتسجيل هذه الأراضي، كل إنسان عنده قطعة أرض أن يقوم بتسجيلها.
1: أيوة.
0: وهذا المستند هو عبارة عن توثيق هذه الأراضي.
2: نعم، نتواجد في الأيام الأخيرة مع أهلنا في بير الحمام. هناك وجود لقوات كبيرة من الشرطة والجرافات تقوم بحراسة الأرض وتحضيرها من أجل التحريش والاستيلاء عليها. نحن مع الأهل نرفض هذه السياسة، ونتواجد هنا في خيمة الاعتصام، وشرطة بن كبير تتصرف ببلطجية مع الأهل هنا،
3: حتى أنت طلتك
2: تمنعهم من الوصول إلى خيامهم الموجودة في هذه المنطقة بصورة وحشية جدا. نرفض هذه السياسة ونقول بشكل واضح ما يحدث في النقب في السنوات الأخيرة وفي ظل هذه الحكومة بالأساس من محاولات ترحيل وتهجير وهدم قرى كاملة ومحاولة الاستيلاء على الأرض ومخططات التركيز ومصادرة الملكية على الأرض، حوالي نصف مليون دنم أرض في مخطط شكلي. هذه السياسات أهل النقب على مدار سنوات نقولها بشكل واضح، تجاوزنا كل مخططات الترحيل والتهجير، تجاوزنا كل العنصريين.
4: إذن الأستاذ يوسف العطاوي النائب السابق متحدثا للزميل زهير بهلول، وقبل ذلك النائب وليد الهواشلي متحدثا للزميل نبيل سلامي عن ما يحدث في بير الحمام وعمليات التحريش، وهذه فقط صورة. يعني كنا في الشمال، انتقلنا إلى الجنوب وما بينهما، تابعنا العديد من الملفات وذكرت عمليات هدم كانت في كفر قاسم، وكانت أيضا عمليات هدم لمزرعة في طمرة، بالإضافة إلى تحرك كبير وواضح إزاء مصالح تجارية ومنازل بادعاء إقامتها على أراضي تابعة للدولة، وإن كانت هذه المباني أقيمت قبل عشرات السنين. من هذا الملف إلى محور آخر، في الأسبوع الماضي تابعنا تهديد وزير الأمن إسرائيل كاتس بالعمل في مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية، وكما حصل في جنين وفي طول كرم وفي نور شمس، الآن الهدف كان مخيم قلنديا. ولكن هذا الصباح تلقينا بلاغ عن انتهاء العملية العسكرية هناك، لم تكن عمليات تجريف وطرد كما حصل في مخيمات الضفة في شمال الضفة، ولكن العشرات من المعتقلين وكذلك محاصرة منازل. الصحفي مصطفى أبو رموز والناشط ابن المخيم أو المنطقة تحدث لنا يوم أمس مساء قبل انتهاء العملية.
5: هناك المزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه مخيم قلنجة، مخيم قلنجة الذي هو تحت الحصار منذ ليلة أول أمس، 48 ساعة تحت الحصار المطبق. تم مسد منافذ المخيم بالسوادر الترابية، ومئات الجنود دخلوا إلى المخيم الراجلة والمحمولة وداهموا البيوت واعتقلوا الكثير من الأسر، وهناك أسر رهائن داخل هذه البيوت حتى الآن، مصيرة مجهولة المصير، لأن الاتصال انقطع مع العديد من هذه الأسر، ولا نعرف ما هو السبب الذي يجبر هذا الاحتلال على أسر العائلات بأسرها ووضعها في غرف منفردة، ويتم قطع الاتصال مع ذويهم في
4: السؤال. يعني حتى نفهم انه قلنديا في موقعها، وهو موقع يعني مهم، يعني لا يمكن الدخول الى المخيم، هو مغلق تماما. يعني انا شاهدت بعض الصور مثلا لجمع الخبز ومحاولة ايصال الخبز، يعني هل وصلنا الى عدم توفر مواد اساسية للمواطنين هناك مصطفى؟
5: نعم صحيح، المباغته بالاقتحام الاخير الغير مسبوق كان اقتحام واسع وشامل. بعض الاسر يقتاتون على قوت يومهم، يعني

0: ليس إلا من الكثير من المدخرات ولا الأكل، يعني إذا ما اشتغلوا ما بالعربي إذا ما اشتغلوا ما بيأكلوا.
1: إذن نموذج آخر من النماذج في الضفة الغربية والاعتداءات كما ذكرنا بشكل مستمر وفي مناطق مختلفة، هذا فقط عينة لما يحدث هناك وملفات نتابعها أيضا باستمرار. ولكن هذا الصباح جاء بلاغ عن إنهاء العملية العسكرية هناك، عشرات المعتقلين وكذلك عمليات مساءلة وأيضا التحفظ أو سيطرة الجيش على بعض المباني وهذا في قلنديا. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في الشمس أسبوع.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، دبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
7: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشيكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شيكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شيكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في البرنامج، ومن ملفات الأرض والمسكن وما يحدث أيضا في الضفة الغربية كعينة سنقد نعود إذا سمح لنا الوقت إلى قضية أخرى أيضا، ولكن العنف والجريمة. وكما تابعنا بعد الإعلان قبل شهر تقريبا عن تقليص الميزانيات من الخطة 550 لتحول لتفعيل جهاز الأمن العام لمواجهة العنف والجريمة، هذا القرار على فكرة لم يخرج بعد إلى حيز التنفيذ لأن لجنة المالية لم تناقش بعد هذا الموضوع، ولكن هنالك من حاول أن يربط بين هذه النتيجة وبين هذا القرار، ولكن كان هذا لفترة مرحلية، فترة نسبيا هادئة، لم تسجل جرائم قتل ولكن كانت حوادث إطلاق نار. وهذا الأسبوع عدنا مرة أخرى إلى نفس المسلسل، ثلاثة قتلى في النقب في وكذلك في الطيبة لضحية من الطيرة، وأيضا في المقابل عدد الضحايا 160 منذ مطلع هذا العام، وبالتالي لا يمكن التوصل إلى أي نتيجة في هذه المرحلة حول خفض وتيرة الأحداث. قد تكون أسابيع نسبيا هادئة، ولكن للأسف أقول في بعض الأيام كنا نتعاطى مع جريمتين وأكثر في نفس اليوم. الأستاذ المحامي رضا جابر من الطيبة أيضا تحدث لإذاعة الشمس.
1: من الخطأ أنه موضوع اللي صار له تقريبا 20 سنة، أما يعني 15 سنة بشكله الحالي، يعني بهذه الأزمة اللي احنا موجودين فيها يمكن أنه نقرأ النتائج خلال أسبوعين. يعني هذه في المشكلة في قراءتنا للواقع، تعينا أنه حالة متأزمة من النوع إلى أعماقها المختلفة، لا تتعلق فقط في موضوع واحد، إلا في تشابك مواضيع، تشابك يعني أسباب يمكن أنه نقرأ نهايتها أو تحولات داخلها خلال أسبوعين. ولذلك يا جماعة ننهي هذا الموضوع، هذا الموضوع سيأخذ يعني فترات طويلة، ولذلك هاي التوقعات اللي هي واقعية والتوقعات اللي هي حقيقية أنه الحكومة تعلن وبعدها بأسبوع سيكون هناك نتائج. هاي يعني هذا
0: يعني أنت لا تقرأ هنا رسائل ردع لبعض الجهات والتنظيمات أنه مع إقرار الموضوع على الأقل رسميا دون الخوض بالتفاصيل والميزانيات الرسالة وصلت إلى من يجب أن تصل إليه، هكذا يحاولون أن يصدرون لنا في الحكومة؟
1: يعني لاحظ أنتوا أنه في بداية بن غفير لما كان يتحدث عن الجريمة بشكل قاسي كان يقول بأنه المجرمين يخافون من بن غفير، ولذلك هناك انخفاض في الجريمة، سرعان ما تحول هذا الموضوع إلى كميات من وأعداد مهولة من القتلى، ولذلك هذا الموضوع بأنه يشكل ردع لا يشكل ردع في التصريحات ولا في يعني كيف تتناولها الحكومة.
0: إذا من موضوع العنف والجريمة وكيف تتناولها الحكومة، يقول أيضا المحامي رضا جابر، وبعد جرائم القتل وبين هذا وذاك هنالك من ينتظر التغيير السياسي، بما معناه أنه كل شيء الآن سيستمر في التصعيد. تابعنا قضايا الأرض والمسكن، طبعا قضايا العنصرية حدث ولا حرج، العنف والجريمة، ولكن الحل بالنسبة للكثيرين يكمن في التغيير السياسي وما ينتظرنا في الانتخابات إذا جرت في موعدها في 27 من أكتوبر القادم. ولكن طبعا الحلبة السياسية تشهد تغييرات، يوم أمس أعلن جلعاد أردان مثلا عن تشكيل حزب جديد لليمين الليبرالي بعد أن أعلن عن إنهاء دوره في الليكود. في الليكود هنالك

0: قرارات داخلية قد تبعد العديد من النواب والوزراء بفعل بعض التعديلات في دستور الحزب وآلية الانتخابات، لأنه نتنياهو يريد تغيير العديد من الوجوه في قائمته. في المقابل عنوان بارز ارتبط بيوف سيجالوفيتش عضو الكنيست الذي أعلن يوم أمس مساء أنه ينسحب من حزب يش عتيد. حتى الآن لم يعلن رسميا إذا كان ينضم للقائمة العربية الموحدة أو لحزب آخر. هذا الموضوع لم يحسم بعد، لأنه كان هنالك تداول بعض الأخبار في هذا الموضوع. رسميا لم يحسم أن هنالك اتصالات، واضح أنه هذا الموضوع مطروح وبشكل كبير على طاولة البحث، ولكن أيضا لا نستطيع أن نتجاهل ذلك. هذا الملف أثار نقاش ونقاش واسع إذا كان داخليا في مجتمعنا العربي ومع الأحزاب والحركات السياسية، وأيضا على المستوى العام هي المشهد السياسي في إسرائيل، إلى أي مدى هذا سيقلب موازين يغير بعض المعطيات في الاستطلاعات التي تحدثنا عنها، ولكن أيضا يؤثر على مبدأ الشراكة، بما معناه أن القضية ليست فقط قضية مرحلية انتخابية، وإنما قد تكون أبعد من ذلك، وعلى هذا لا نملك إجابة. هذا الموضوع كان أيضا محور نقاش كما تابعنا في الأسبوع الماضي في إذاعة الشمس في مؤتمرها، ولكن بشكل أعمق، ويوم أمس في إذاعة الجيش فتحوا هذا الملف مع المدير العام الأستاذ سهيل كرام حول الشراكة ما بين البعد الانتخابي والبعد الأوسع المرتبط بالشراكة الحقيقية مع المجتمع اليهودي. نستمع إلى التقرير التالي.
1: قرير عن احتمال انضمام عضو الكنيسة يوف سيجالوفيتش للقائمة العربية الموحدة أعادت إلى الواجهة النقاش حول معنى الشراكة السياسية بين المجتمعين العربي واليهودي، لكن القضية تتجاوز اسم شخصية أو صفقة انتخابية لتصل إلى سؤال أوسع: هل يمكن لهذه الخطوة أن تشكل تحولا حقيقيا أم خطوة مرحلية انتخابية فقط؟ مدير عام إذاعة الشمس سهيل كرام في حديث مع إذاعة الجيش وصف إمكانية هذا التحالف بأنها خطوة تكسر بعض القوالب، وإن اختيار شخصية يهودية من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للانضمام إلى حزب عربي يحمل رسالة تتجاوز الحسابات الانتخابية.
2: أنا خشيف بخيراش منصور عباسي بخيرا أميتيد بالفخور أميتيد زي لبي عمشيم بسراش الأخبراء اليهوديت الإسرائيليت، כמו שאני מבקש מהמפלגות היהודיות לקחת אנשים אותנטיים מחברה ערבית ולא להביא אנשים ולשים אותם להכניס אותם לפוליטיקה תגניב אותו חליל.
1: لكن خلف هذا النقاش السياسي يقف سؤال الشراكة الحقيقية، ففي مؤتمر إذاعة الشمس الأخير كان هذا الموضوع في صلب النقاش: مكانة المواطنين العرب وحدود مشاركتهم وتأثيرهم في واقع ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
2: هيلانو كينس لوم زمان بس بتجعل خودش كينس شراديو الشمس شايا 50% عربين 50% يهودين فنحن دفكة بمكريا زي ديبانو راك بإفريد ولو ديبانو بعربين بشعلو ما كان لخير אתם רדיו לחברה הערבית. התשובה הייתה מאוד פשוטה: אני רוצה שהחברה היהודית הישראלית תשמע אותנו. יש שם שקיקה רועמת שלא רואים את מה שקורה מסביב, ולצערי יש תפקיד جدول مئود لميديا بخبراء يهودي.
1: الشراكة بحسب هذا الطرح لا تعني فقط التمثيل في الكنيسة، بل أن يرى المجتمع اليهودي المواطنين العرب كشركاء، وأن يقبل بالأحزاب العربية كعامل مؤثر داخل المنظومة السياسية.
2: خبراء يهودية شمسربت لذا تدخل لخشوف أخيرت بتدخل لتفوز تخبراء عربية كشتفاء أميتيت. فأني مئود ميأخل فأني مئود مكبش هالسعادة زي بكين יקוים. אבל גם החברה הישראלית היהודית שהולכת ומקצינה יותר ויותר צריכה לראות בערבים כחלק, ואנחנו חלק מהמדינה הזאת, אנחנו בשר מבשרה של המדינה הזאת.
1: في ظل أجواء سياسية تتسم بالاستقطاب يبقى السؤال: هل تكون الخطوات الجديدة بداية لمسار مختلف في السياسة الإسرائيلية، أم أنها ستبقى مجرد ترتيبات انتخابية مرتبطة بموسم الانتخابات؟
2: الأوبوزيسيا الإسرائيلية معلا بتفكير לדעתי אנחנו הולכים אחרי הימין וכל מי שימיני מקבל קולות בחברה היהודית הישראלית ולא ההפך, ואין דרך אחרת אלא דרך המדינית. זאת אומרת, מה שקורה עכשיו אין מוצא אף אחד לא מביא מהם מוצא לבעיה שלנו. אנחנו כערבים במדינה הזאת מרגישים נדחים, מרגישים אבודים, מרגישים ש...

0: השתיקה שלנו היא רועמת. השתיקה רועמת וקשה מאוד להחזיק את השתיקה הזאת יותר.
1: المشهد لا يزال مفتوحا لكن النقاش حول الشراكة العربية اليهودية عاد بقوة إلى مركز الحلبة.
0: לדעתי יש בעיה במפלגות הערביות, אני אומר את זה בריש גלי, יש לנו בעיה. הפכנו להיות קלאב כזה. ודבר כזה שלא מכניס, למה כל המפלגות היהודיות מחפשות איזה רכש מבחוץ? למה המפלגות הערביות קשה להם לחשוב בכיוונים של פריצת דרך? זה בעיה. ובא מנסור עבאס, ואני עוד פעם, אני לא נלהב ללכת אחרי כל מה שהוא עושה, אבל בכל זאת, הוא עשה את הצעד. אם זה יקרה, זה באמת ישנה את התמונה גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית.
2: إذن هذا بعض ما ورد في مقابلة المدير العام لإذاعة الشمس أستاذ سهيل كرام مع إذاعة الجيش. ولكن موضوع الشراكة طبعا العنوان قضية التحالفات المتوقعة وتطورات الحاصلة في الحلبة الحزبية السياسية، إعلان سيجالوفيتش عن انسحابه من يش عتيد وكما يبدو بدء مسار جديد كما قال. السؤال أين سيحط في نهاية المطاف؟ في التوقعات كما تابعنا هو في القائمة الموحدة. السؤال فعلا إلى أي مدى هذه خطوة تكتيكية انتخابية ولكن تتلاشى تداعياتها بعد الانتخابات، أم هنالك مسار أعمق كما استمعنا في التقرير واللقاء؟ ومن هذه القضية إلى محور آخر أيضا أثار عناوين وردود فعل، هل ستعمل وزارة المالية على إلغاء أو إلغاء أمور مهمة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، على سبيل المثال نقل صلاحيات الإدارة في روضات الأطفال ومدارس ابتدائية للسلطات المحلية؟ هذا الموضوع أثار غضب كما هو متوقع في نقابة المعلمين تحديدا وحتى في بعض أوساط وزارة التربية والتعليم، واعتبروا أن هذا القرار خاطئ. هذه أفكار تطرح الآن على جدول البحث، إلى أي مدى ستنفذ لا نعلم، ولكن نتابع أيضا من خلال التقرير التالي.
1: حث وزارة المالية إعداد واحدة من أوسع خطط الإصلاح في جهاز التعليم منذ عقود، تقوم على نقل مسؤولية تشغيل المدارس ورياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات المحلية، في خطوة يصفها بعض المشاركين في إعدادها بأنها تفكيك لوزارة التعليم. وبحسب الخطة ستتولى البلديات والمجالس المحلية إدارة المؤسسات التعليمية بشكل مباشر، فيما سيقتصر دور وزارة التربية على رسم السياسات العامة وتخصيص الميزانيات وقياس التحصيل الدراسي والرقابة التنظيمية. كما تنص الخطة على نقل نحو 200 ألف معلم ومعلمة ومربية أطفال من العمل كموظفين حكوميين إلى العمل تحت إشراف السلطات المحلية. وترى وزارة المالية أن هذه الخطوة ستمنح مديري المدارس والسلطات المحلية مرونة أكبر في الإدارة واتخاذ القرارات، كما ستقلص من نفوذ نقابة المعلمين. تستند الخطة إلى تقارير دولية تشير إلى أن جهاز التعليم في إسرائيل يعد من أكثر الأنظمة مركزية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ لا تتخذ سوى نسبة محدودة من القرارات على مستوى المدرسة مقارنة بالمعدل السائد في دول المنظمة. ورغم أن المشروع يحظى بدعم في عدد من الدوائر الحكومية، فإن وزارة المالية تتوقع معارضة شديدة من نقابة المعلمين، ولا تستبعد اندلاع إضراب واسع وطويل في حال المضي بتنفيذ الخطة التي قد تحدث تحولا جذريا في إدارة التعليم الحكومي في إسرائيل.
3: بداية نقابة المعلمين موقفها واضح ضد هذا القرار جملة وتفصيلا. وزير المالية دائما في السنوات الأخيرة كان عنده مقترحات كثيرة لجهاز التربية والتعليم، منها تقليص أيام العطل، منها انتقال المعلمين من وزارة المعارف إلى السلطات المحلية، وذلك لترتيب قضية الميزانيات وتقليص الميزانيات للجهاز التربية والتعليم. الكل بيعرف اليوم انه 200 ألف معلم اللي هني تابعين لوزارة المعارف هني اللي بتقاضوا راتبين كل واحد الشهر، هني اللي بتقاضوا جميع حقوقهم بشكل كامل
4: ومضمون كمان.

0: بشكل كبير من صلاحياتها. هنالك يعني شكوك إلى أي مدى هذا سيخرج إلى حيز التنفيذ، ولكن تم التعاطي وردود فعل واضحة في هذا الموضوع. قبل أن ننهي إلى قضية طبية صحية، وزارة الصحة حذرت يوم أمس من ما يسمى بحمى غرب النيل. صححنا البروفيسور جهاد بشارة سنستمع إليه، وفاة شخص 70 عام، ولكن ذكروا الطيبي والطيري وقلنسوة بشكل محدد، بالإضافة إلى تل أبيب ويافا، أن هناك الكثير يعني أو تم رصد حالات أو لبعوض يحمل هذا الفيروس. البروفيسور جهاد بشارة تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
1: الحمى غربي النيل، مش النيل الغربي على فكرة،
0: غربي النيل.
1: هي أمراض وعدوى يعني موجودة كل سنة في إسرائيل. إحنا يعني بلاد اللي موبوءة بهاي المرض، بهاي الفيروس. سلطة المحافظة على وزارة المحافظة على البيئة طبعا إنه تأتي كل جهد إنها تجفف كل هاي التراكمات والمياه الراكدة في كل المحيط في هاي البلدان، وتستعمل مبيدات لهاي الحشرات ولهاي البعوض. والناس كمان شوية توعي كمان للناس، يعني تحكي للناس كيف يتوعوا، كيف يمتنعوا عن التعرض لهاي، وخاصة المجموعات اللي في خطر. يعني بالأساس يعني في ساعات المساء البعوض بيكون منتشر وهو فعال أكثر، فالتواجد في البيت يعني مفضل يكون الشبابيك مسكرة، وإذا مفتوح لازم يكون شبابيك مع منخل مع شبكي، وتشغيل المكيفات طبعا والهوايات هاي تطرد شوي البعوض.
0: يعني عمل إذن حمى الغرب النيل كما سماها البروفيسور جهاد بشار، هو خبير في الأمراض المعدية في مستشفى بيلنسون، وموضوع تحذير صدر يوم أمس عن وزارة الصحة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميل أبي عويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميلة أسيل كبهة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاية أسبوع طيبة وآمنة أرجوها لكم دائما. تحياتي وإلى اللقاء.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل وتسعين. سكر سوغات 1 كيلوغرام باثنين شيكل وتسعين. زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر بسبعة وعشرين شيكل وتسعين. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام بتسعة وعشرين شيكل وتسعين أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM Stereo.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: مؤشر تعرضه للغرق في شاطئ باتيام. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان إنها أجرت الفحوصات اللازمة إلى أن الشاب كان فاقدا للنبض والتنفس وتم إعلان وفاته. في حوادث الطرق لقي سائق دراجة هوائية في 30 من عمره مصرعه بعد أن صدمته سيارة على الطريق السريع رقم 3855 بالقرب من مدخل بيت شامش صباح اليوم. بدورها قالت الشرطة إنها احتجزت سائق السيارة لاستجوابه وبدأت بجمع الأدلة من مكان الحادث وفحص ملابساته. أعلنت مصادر طبية الليلة الماضية عن مصرع سائق دراجة نارية في 30 من عمره جرى تعرضه لحادث طرق مروع وقع بين دراجته النارية ومركبة في مدينة إيلات. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في الأخبار الدولية، أعلنت السلطات التايلاندية صباح اليوم عن مقتل 7 أشخاص من بينهم معلم وطلاب، بالإضافة لإصابة 15 آخرين في حادث إطلاق نار شمال بانكوك تايلاند. وفقا للشرطة المحلية، انتحر مطلق النار وهو طالب بعد أن أطلق النار في مدرسة. أصدرت محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية حكما يلزم شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام باتخاذ إجراءات مشددة لحماية الأطفال والمراهقين من أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل حذف حسابات المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما أو أقل، وفرض قيود على استخدام المنصات لمن هم دون 18 عاما. كما قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع 567 مليون دولار لصندوق مخصص لدعم برامج علاج مشكلات الصحية النفسية لدى المراهقين. في الضفة الغربية، انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب بشمال القدس بعد عملية عسكرية واسعة استمرت يومين وأسفرت عن عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرار واسعة في الممتلكات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز احتجاز. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، معتبرا أن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار على هذا الحال. وذكر أن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا، مشيرا إلى أن المناقشات بشأن ذلك تسير بشكل جيد جدا، ومؤكدا أنه منخرط شخصيا في المفاوضات. في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين ولبنانيين بأن الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما انتهت أمس دون تحقيق أي انفراجة تذكر، فيما زادت الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان من تعقيد المحادثات. وأضافت الصحيفة أن لبنان كان يأمل موافقة إسرائيل على إعادة المزيد من القرى اللبنانية، إلا أن تل أبيب اشترطت أولا تكليف دولة ثالثة بالتحقق من خلو المناطق المعادة من مقاتلي حزب الله وبنيته التحتية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والنصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مصرع شاب في 25 من عمره

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه: البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن ب1.90 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاس سانو 4 لتر ب4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9.90 شيكل. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز. ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم: فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM Stereo.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
11: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر إسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يتجه نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران. ونقلت المصادر عن مسؤول عسكري قوله إن على تل أبيب الحفاظ على حرية تحركها، معتبرا أن بلاده لا تملك خيارا سوى إخضاع إيران بنفسها، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لذلك بل تركز على التوصل إلى اتفاق. قالت تقارير إيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدة أنها مفاوضات ثنائية لا علاقة للولايات المتحدة بها. وأضافت أن ملف فتح مضيق هرمز يمثل مسارا منفصلا يرتبط بسلوك

0: واشنطن وما يمكن أن تقدمه، مشيرة إلى أن طهران لا تربط الاتفاق الملاحي مع عمان بالمطالب الأمريكية. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن وحدات من الجيش اللبناني دخلت ليلا إلى بلدة المنصور في قضاء صور وبدأت فتح الطرق التي أغلقت جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة. وأضافت أن الجيش باشر العمل على تأمين عودة الأهالي الذين نزحوا بسبب القصف. أفادت بيانات شركة كابلر لتتبع السفن نقلتها وكالة رويترز بأن 26 سفينة عبرت مضيق باب المندب في البحر الأحمر أمس الخميس مقارنة ب 19 سفينة في اليوم السابق. وأظهرت البيانات أن 6 ناقلات نفط خام فقط غادرت مضيق هرمز هذا الأسبوع، فيما بلغ عدد السفن التي دخلت المضيق حتى الآن 21 سفينة معظمها عبر المسار الإيراني. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مصرع شاب في 25 من عمره جرى تعرضه للغرق في شاطئ باتيام. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان إنها أجرت الفحوصات اللازمة، إلا أن الشاب كان فاقدا للنبض والتنفس وتم إعلان وفاته. في حوادث الطرق، لقي سائق دراجة هوائية في 30 من عمره مصرعه بعد أن صدمته سيارة على الطريق السريع رقم 3855 بالقرب من مدخل بيت شامش صباح اليوم. بدورها قالت الشرطة إنها احتجزت سائق السيارة لاستجوابه وبدأت بجمع الأدلة من مكان الحادث وفحص ملابساته. في الأخبار الدولية، أعلنت السلطات التايلاندية عن مقتل 7 أشخاص من بينهم معلم وطلاب، بالإضافة لإصابة 15 آخرين في حادث إطلاق نار شمال بانكوك بتايلاند. وفقا للشرطة المحلية، انتحر مطلق النار وهو طالب بعد أن أطلق النار في مدرسة. أصدرت محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية حكما يلزم شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام باتخاذ إجراءات مشددة لحماية الأطفال والمراهقين من أثار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل حذف حسابات المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما أو أقل، وفرض قيود على استخدام المنصات لمن هم دون 18 عاما. كما قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع 567 مليون دولار لصندوق مخصص لدعم برامج علاج مشكلات الصحة النفسية لدى المراهقين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، تحية من الأعماق أهديها لكل محبينا في كل مكان. هذا الصباح صباح مشرق، صباح العسل، صباح الفرح، صباح الشمس، صباح الطاقات الإيجابية، وشكر بحجم الشمس لكل اللي عم بيرافقونا دايما على موجة الشمس 101 FM 98.1 FM. لكم منا أطيب الأمنيات. تحية من الأعماق إلى الزميل جاكي خوري اللي كان معك قبل قليل، وطبعا الشمس في أسبوع، لكم منا أطيب الأمنيات وتحية من الأعماق أهديها مع كامل المحبة إلى فريق العمل الرائع الذي رافقني اليوم في غرف الهندسة الإذاعية، الزميل إيهاب عويس. لك من أطيب الأمنيات إيهاب، يشرف على هذا البرنامج الزميل بديع كرام. يسعد صباحك بديع، وتحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة التي قرأت على مسامعكم نشرة أخبار التاسعة. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم، دوري الزرقاوي. دائما رضا الله ورضا الوالدين ورضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. وأليك فوري.

كل تحيات والحب، ونبدأ معكم افتتاحية هذا الصباح لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وأحبكم دائما من برنامج صباح الخير يا بلدي.

صباح الخير والصيف إجا بكل طاقاته الجميلة. العطلة بالنسبة لأولادنا هي وقت للراحة للعب واكتشاف مواهب جديدة، لكنها كمان مسؤولية كبيرة على الأهل. بين المخيمات الصيفية، الرحلات، المسابح والأنشطة اليومية، لازم يظل عنوان هذا الصيف الفرح مع الأمان. كيف نختار المخيم المناسب، وما الأمور اللي لازم تتأكد منها قبل تسجيل الأولاد، وكيف نحميهم من مخاطر الشمس، الطرق والمياه؟ اليوم رح يكون يوم مميز، وكل يوم رح يكون مميز. دائما وأبدا نتمنى لطلابنا فرصة طيبة وجميلة، ولأولادنا

أن تكون المخيمات الصيفية مخيمات ليست فقط للسباحة إنما أيضا للتعليم والراحة والأمن والأمان. نبرق تحياتنا إلى جميع طلاب المدارس بهذه الفرصة بأن تكونوا دائما مطمئنين على أمل أن تعودوا إلى مقاعد الدراسة بعد شهرين من هذا اليوم محملين بالطاقات الإيجابية. وهذه تحية أيضا إلى جمهور المعلمين وإلى جمهور المعلمات، لكم من أطيب الأمنيات. قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا.

0: كل تحياتي القلبية لكم أينما كنتم. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني من بعد الفاصل مباشرة إلى فقرات هذا اللقاء.
1: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه. البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضة للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
6: كبسولات نخل الأصلي،

0: اكبس وغني.
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشيكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13 شيكل و 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شيكل و 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
6: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معاد. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

من أقوال هذا الصباح: كلما كبر الإنسان ونضج أدرك أن جمال البشر لا يقاس بوسامة الوجوه ولا بأناقة المنظر ولا بفصاحة الكلام، بل يقاس بقلوبهم في رفقتهم واحتوائهم وطريقتهم في التخفيف عن الآخرين وفي الحب الصادق الذي يتركون أثره في الأرواح. فالجمال الحقيقي هو جمال القلب. كأنما للقلوب الجميلة بصمات أوضح من عين الشمس، كلما حاولوا إخفاءها فضحتهم بألقها المشرق وأثرها البهيج. صباح القلوب الجميلة الرقيقة الطيبة الرحيمة، القلوب التي تفوح وئاما وسلاما وحنانا. تشرق الشمس في كل يوم لتذكرنا بأن الرحمة الإلهية لا تنقطع، وأن بعد كل عسر يسرا يمحو أثر الحزن. استقبل يومك بقلب مطمئن راض بقضاء الله مستبشر بعطائه، فكل أمر يدبره الله لك هو خير خفي يتهيأ للظهور في وقته المناسب. كن على يقين بأن الله معك، يسمع دعاءك ويجبر خاطرك، فابتسم لأن الله كريم لا ينسى. جمعة مباركة ويسعد أوقاتكم أينما كنتم. هذا الصباح من إذاعة الشمس، كل الخير.

0: من هاللون الحلوة احنا مكملين معاكم دائما. حاليا لابد انه كمان هيك نترككم مع الكثير من الضحك والفرفشة ونطلع شوي من الاجواء.
1: 15 فستان سواري و6 بنطلونات و7 جزم و8 شنط، كل الحساب كله 900 جنيه بس.
2: بسم الله. حسابي
1: حساب المشتريات.
2: اشتريتي 900 جنيه
1: بس؟
2: مش بس 900 جنيه.
1: تصور اول مره اشتري رخيص كده 900 جنيه
2: يا عفريتة. بابا بعد فلوس مش كده؟
1: لا بابا ما بعدش فلوس.
2: ما بعدش فلوس؟
1: لا ما بعدش.
2: فيش حد بعد فلوس؟
1: ما حدش بعد فلوس.
2: امال جبت الفلوس منين؟
1: هقول
2: يا ريت.
1: كل المحلات بيعرفوني.
2: أي.
1: كل ما ادخل في محل يقولوا لي نبعت الفواتير على بيت بابي، قلت لهم لا بابي ايه، ابعتهم على بيت جوزي واديتهم العنوان.
3: لا

كتاب يديك أمير الكتب، ففيه قصائد مطلية بالذهب، وفيه نصوص مطعمة بخيوط القصب، وفيه مجالس شعر، وفيه جدول خمر، وفيه غناء، وفيه طرب. يداك سرير من الريش أغفو عليه إذا ما اعترني التعب. يداك هما الشعر شكلا ومعنا، ولولا يداك لما كان شعر، ولا كان نثر، ولا كان شيء يسمى أدب. كتاب يديك كتاب صغير صغير، ولكنه صار موسوعتي، فما تعلمت كيف النحاس الدمشقي يطرق، كيف تحاك خيوط الحرير، ومنه تعلمت كيف الأصابع تكتب شعرا، وأن حقولا من القطن يمكنها أن تطير. كتاب يديك كتاب ثمين، يذكرني بكتاب الأغاني وطوق الحمامة ومجنون إلزا وأشعار لوركا وبابلو نيرودا، ومن أشعل في الكواكب نار الحنين. كتاب يديك يشابه أزهار أمي، فأول سطر من الياسمين وآخر سطر من الياسمين. يداك كتاب التصوف والكشف والرقص في حلقات الدراويش والحالمين، إذا ما جلست لأقرأ فيه أصلي على سيد المرسلين. كتاب يديك طريق إلى الله، يمشي عليه الألوف الألوف. كتاب يديك طريق إلى الله، يمشي عليه الألوف الألوف من المؤمنين، وبرق يضيء السماء وعزف جميل على المندولين. كتاب يديك كتاب أصيل، وشعر وحب وفقه ودين، تخرجت منه إماما وعمري 3 سنين. كتاب يديك يوزع خبز الثقافة كل نهار على الجائعين، ويعطي دروس المحبة للعاشقين، ويلمع كالنجم في عتمة الضائعين. وكنت أنا ضائعا مثل غيري، إلى أن قرأت كتاب يديك فأدركت نور اليقين.

حديث يديك خلال العشاء يغير طعم النبيذ وشكل الأواني. أحاول فهم حوار يديك، ولازلت أبحث عما وراء المعاني، فإصبعة تستثير خيالي وأخرى تزلزل لي كياني. حمام يحط على كتفي، فمن أين هذا الحمام أتاني؟ وموتزارت يصحو ويرقد فوق مفاتيح هذا البيانو الجميل، ويغسلني بحليب النجوم وينقلني من حدود المكان. لماذا أضيع أمام يديك اتزاني؟ إذا ما لعبت بزر قميصي تحولت فورا إلى غيمة من دخاني.

0: تايه من نفسي ولقيتك انت شايف الدنيا بحلها. من أغنية فضل شاكر راح نروح لفاصل إعلاني بعدين توقعات الأبراج لهذا الأسبوع. خليكم معي.
1: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان وأربع لتر بأربع شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربع شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف واحد ونص لتر بتسع شيكل وتسعين. وورقة وليت موليت تلاتين لفة بسبعة عشر شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل. صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل. فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل. ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل وتسعين. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل وتسعين. وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حابين تعرفوا سرنا؟
6: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4 شيكل 90. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90. بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14 شيكل 90. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

عدنا إليكم والعود أحمد، تحية خاصة جدا لكل محبين في كل مكان. نعود إليكم مع الكثير من الفقرات وفقرة الأبراج. تحية أيضا لكل اللي عشاء الأبراج، نتمنى لكم إن شاء الله أنه تكون أبراجكم سهلة عليكم اليوم.

نبدأ مع مواليد برج الحمل، أسبوع مناسب للمبادرات الجديدة، لكن تجنب أيها الحمل التصرف اتخاذ القرارات المالية. وعاطفيا الحوار الصريح يقرب المسافات أيها الحمل. يسعد صباحك. مواليد برج الثور، قد تنشغل بترتيب أمور عائلية أو منزلية. مهنيا صبرك قد يثمر على نتائج إيجابية، فعليك بالصبر أيها الثور، وانشغل بترتيب أمور عائلية واهتم بالبيت أكثر من العمل في هذه الفترة.

مواليد برج الجوزاء تكثر اللقاءات والاتصالات، فرصة جيدة لإنهاء ملفات مؤجلة أو بدء تعاون جديد. انتبه أيها الجوزاء أن اللقاءات والاتصالات تثمر عن الكثير من النتائج الطيبة والجميلة. مواليد برج السرطان، ركز على تنظيم مصاريفك واستغلال الفرص بحكمة. عاطفيا قد تتلقى خبرا يسعدك، والأخبار تأتي تباعا في هذا الأسبوع والأسبوع القادم. مواليد برج الأسد، حضورك لافت هذا الأسبوع وقد تحظى بفرصة لإثبات نفسك أيها الأسد. تجنب الدخول في نقاشات حادة، رغم أنك قادر على الحد من هذه النقاشات، لكن هذا يؤثر عليك صحيا. مواليد برج العذراء، تحتاج أيها العذراء إلى بعض الهدوء هذا الأسبوع وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات. لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم، فهذا يؤثر سلبا على صحتك لا سمح الله، ويؤثر أيضا سلبا على العلاقات العامة بينك وبين الأصدقاء. مواليد برج الميزان، صباح الخير، لقاءات اجتماعية مميزة ودعم من الأصدقاء. ومهنيا، فكرة جديدة قد تلقى إعجابا، لا تخف من هذه الفكرة، يمكن أن فعلا تترجم على أرض الواقع وتعطيك الكثير من النتائج المالية والنفسية المريحة. مواليد برج العقرب، صباح الخير، قد تتحمل مسؤوليات إضافية لكنها تفتح لك بابا للتقدم. حافظ على هدوءك أيها العقرب، فالهدوء يعطيك أيضا النفس لأن تبقى الحياة الجميلة. انتبه من المسؤوليات الإضافية الملقى عليك، لكن قريبا سيأتي باب الفرج بإذن الله. مواليد برج القوس، صباح الخير، رغبة في السفر أو التعلم أو خوض تجربة جديدة. استغل طاقتك الإيجابية أيها القوس، فرحة كبيرة جدا في العائلة، ويمكن القول أن الطاقات تترجم على أرض الواقع وتعطيك المزيد من الهدوء. مواليد برج الجدي، اهتم بالاتفاقات المالية وتجنب المجازفات، الأجواء تميل إلى الاستقرار. مواليد برج الجدي، أيضا من المهم أن تعرف أن الأمور المالية تأتيك أيضا بالكثير من المخاطر، وعليك أن تنتبه للمصاريف الكثيرة. صباح الخير لمواليد برج الدلو، الشراكات والعلاقات في دائرة الضوء، استمع أكثر قبل أن تحكم على الأمور، فترة فلكية تضعك في مركز الحدث. انتبه أن الشراكة تأتيك بالأخبار الطيبة، والعلاقات العامة تؤتي ثمارها في هذا الأسبوع. مواليد برج الحوت، أسبوع مناسب للاهتمام بالصحة وتنظيم الوقت، إنجاز صغير قد يكون بداية لنجاح أكبر، فترة فلكية تعطيك القوة والنجاح والهدوء النفسي. فأتمنى لكم لجميع الأبراج الكثير من الهدوء والكثير من النجاح والكثير من الحظوظ أيضا كل وعد.

صباح الخير للغالي منصور ابو تايه، مولود برج الدلو منصور، والوضع عنده مستتب والامن مستتب، وان شاء الله يا رب قريبا راح يكون عنده كتير نجاحات. خفف نقاشات بس حبيبي منصور.

الغالي والصديق المخلص دائما أمين زعبي، لك من أطيب الأمنيات أمين. يعني شو بدنا نحكي عن مواليد برج الميزان؟ الميزان من الأبراج القوية جدا المعطاءة، واللي عن جد عنده حظوظ قوية بالسماء، ولكن خلينا نشوف عن كثب كونك طلبت مني فمش راح أفشلك.

يمكن أن نقول يا أمين أنت من مواليد برج الميزان المعروف بحبه للتوازن والعدل والدبلوماسية، غالبا ما تتميز بشخصية اجتماعية وتعرف كيف تكسب محبة الناس بأسلوبك الهادئ ولبقتك، تحب الجمال والترتيب وتميل إلى التفكير ماليا قبل اتخاذ أي قرار. لهذا الأسبوع قد تظهر فرصة جديدة أو تتلقى تقديرا على مجهود بذلته سابقا، حاول تنظيم مصاريفك وتجنب القرارات المتسرعة، الحوار الصادق يقوي العلاقات وإن كنت يعني أعزب، ولكن يعني هذه الأمور العاطفية تعطيك المزيد من القوة والنجاح. احرص على أخذ قسط من كاف من الراحة ولا تدع الضغوط تؤثر على نشاطك. أتمنى لك مزيد من الحب والسعادة وهدات البال يا أمين. وحاليا رح نكون مع راغب علامة، جبني أغنية كتير حلوة اسمها أنت الدنيا.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. ونحن ننتقل إلى البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي أيضا موجود.

0: فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات بلويز كيدز أند يوز زرازير.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90. سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90. زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. المعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
3: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حابين تعرفوا سرنا؟
8: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM ستيرز.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
11: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الحادية عشرة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب حذر من أن الكشف عن تراجع مخزون الذخائر قد يظهر الولايات المتحدة بمظهر ضعيف خلال مرحلة حساسة من المفاوضات. وأضافت الشبكة أن ترامب كان على علم منذ أشهر بمشكلات مخزون الذخائر، لكنه أبدى غضبا من تسريب المعلومات، فيما كشفت مصادر أن الجيش الأمريكي استنفد نحو 80% من صواريخ الاعتراض لمنظومة ثاد وسط تحذيرات عسكرية من وصول مخزون الذخائر في البنتاغون إلى مستويات خطيرة. إسرائيليا، أفادت مصادر إسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس ترامب يتجه نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران. ونقلت المصادر عن مسؤول عسكري قوله إن على تل أبيب الحفاظ على حرية تحركها، معتبرا أن بلاده لا تملك خيار سوى إخضاع إيران بنفسها، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لذلك بل تركز على التوصل إلى اتفاق. إيرانيا، نقلت تقارير إيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدة أنها مفاوضات ثنائية لا علاقة للولايات المتحدة بها. وأضافت أن ملف فتح مضيق هرمز يمثل مسارا منفصلا يرتبط بسلوك واشنطن وما يمكن أن تقدمه، مشيرة إلى أن طهران لا تربط الاتفاق المنزل.

0: حي مع عمان بالمطالب الأمريكية. إلى لبنان، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن وحدات من الجيش اللبناني دخلت ليلا إلى بلدة المنصوري في قضاء صور وبدأت فتح الطرق التي أغلقت جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة، وأضافت أن الجيش باشر العمل على تأمين عودة الأهالي الذين نزحوا بسبب القصف. أفادت بيانات شركة كابلر لتتبع السفن نقلتها وكالة رويترز بأن 26 سفينة عبرت مضيق باب المندب في البحر الأحمر أمس الخميس مقارنة ب 19 سفينة في اليوم السابق. وأظهرت البيانات أن 6 ناقلات نفط خام فقط غادرت مضيق هرمز هذا الأسبوع، فيما بلغ عدد السفن التي دخلت المضيق حتى الآن 21 سفينة معظمها عبر المسار الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والنصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

صباح الخير يا بلدي، صباح الخير لكل اللي فتحوا شبابيكم على أمل جديد، ولكل اللي بلشوا يومهم بكاسة قهوة، ولكل إنسان قرر إنه مهما كانت ظروفه راح يكمل ويبتسم. صباح يحمل معه أمنيات جديدة وفرصا جديدة وحكايات راح نعيشها مع بعض على مدار الساعة القادمة. من هون من استوديو رقم واحد بنبعث لكل بيت، لكل سيارة، ولكل مكان بتسمعونا منه أصدق التحيات وأجمل الأمنيات بيوم مليان خير وفرح وراحة بال. أنا دوري الزرقاوي وكل فريق العمل بديع ووهاب بنرحب فيكم ببرنامج صباح الخير يا بلدي. خليكم معنا لأن الصباح معكم أحلى، والكلمة الحلوة بتغير مزاج يوم كامل. صباح المحبة، صباح الشمس، صباحكم خير.

هذا الصباح من استوديو رقم واحد من هنا مدينة الناصرة، نبوت لكم موجة الشمس 101 FM 98.1 FM. اليوم حم كتير يا جماعة، حم كتير كتير، يعني اليوم أرصاد جوية عم بتقول إنه راح درجات الحرارة تكون في منطقتنا فوق 45. انتبهوا من الشمس الحارة، اشربوا مي، ديروا بالكم من الأفاعي، وديروا بالكم من أي شيء لا سمح الله ممكن تتعرضوا له. حتى لو رحتوا على البحر أو على أي مكان استجمام ما تضلكوش بالشمس، الشمس اليوم ممكن تأذيكم، فمهم جدا تنتبهوا لحالكم. ويسعد هالصباح، أهم شيء خليكم مع إذاعة الشمس واسمعونا.

معكم حب للزميل جاكي خوري الذي كان معكم قبل قليل في الشمس في أسبوع. تحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة، قرأت على مسامعكم نشرة أخبار التاسعة من هذا الصباح، وصباحكم خير. كل الحب للزميل إيهاب عويس، ألف الحمد لله على السلامة إيهاب، نورت الشمس وجودك، ونتمنى لك الصحة والعافية، وحكى لي إنه كان سفرته كتير حلوة براغ وألمانيا، مش غلط، حكى لي بالإشي بالألماني إيش دي بيدش إشي من الألماني حلو إن شاء الله. ألف الحمد لله على السلامة. تحية من الأعماق للزميل بادية كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، تحية خاصة جدا أيضا مني أنا دوري الزرقاوي، بتمنى لكم يوم ولا أحلى وسعة هيك فقط.

فقرات حلوة، أغنيات خاصة، منروق مع مزاج فنجان قهوة بدون سكر. وراح نكون مع أغنيات جديدة كمان اليوم. رغب علامة عم بيجيبنا كمان وكمان أغنيات حلوة.

0: إذا كده خلص الموضوع من هالقون الحلوة. رح نكون مع هذا الفاصل الإعلاني من بعد الفاصل مباشرة. أقوال متفرقة وحكم هذا الصباح.
1: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك لبرنامج الاقتصادي من اذاعة الشمس.
1: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

الصداقة كما في الحب، من لم يعد صديقك لم يكن صديقك أبدا. من الكلمات التي أيضا أرسلها الكثير من المستمعين: متعة الطريق تفوق متعة الوصول، وانتظار الأشياء أكثر اشتهاء من فرحة اكتمالها. أنا أقول دائما صباحكم معبق برائحة الفل والياسمين، ولكم منا دائما ومن إذاعة الشمس كل الحب والسعادة. عمرو دياب، بحبكم كل الألوان.

كلما ضرب المطر شبابيك أتلمس مكانك الخالي. كلما ضرب المطر شبابيك أتلمس مكانك الخالي. كلما لحس الضباب زجاج سيارتي وحصرني الصقيع وتجمعت العصافير لتنتشل سيارتي المدفونة في الثلج، أتذكر حرارة يديك الصغيرتين والسجائر التي كنا نقتسمها كالجنود في خنادقهم، نصف لك ونصف لي. كلما علكت الرياح ستائر غرفتي وعلكتي أتذكر حبك الشتائي وأتوسل إلى الأمطار أن تمطر في بلاد أخرى، وأتوسل إلى الثلج أن يتساقط في مدن أخرى، وأتوسل إلى الله أن يلغي الشتاء من مفكرته، لأنني لا أعرف كيف سأقابل الشتاء بعدك. كلما ضرب المطر شبابيك أتلمس مكانك الخالي. كلما لحس الضباب زجاج سيارتي وحصرني الصقيع وتجمعت العصافير لتنتشل سيارتي المدفونة في الثلج، أتذكر حرارة يديك الصغيرتين والسجائر التي كنا نقتسمها كالجنود في خنادقهم، نصف لك ونصف لي. كلما علكت الرياح ستائر غرفتي وعلكتي أتذكر حبك الشتائي وأتوسل إلى الأمطار أن تمطر في بلاد أخرى، وأتوسل إلى الثلج أن يتساقط في مدن أخرى، وأتوسل إلى الله أن يلغي الشتاء من مفكرته، لأنني لا أعرف كيف سأقابل الشتاء من بعدك. لأنني لا أعرف كيف سأقابل الشتاء من بعدك.

0: روحي.
1: من هالأغنية الحلوة رح نروح لفاصل إعلاني بعدين توقعات الأبراج لهذا الأسبوع.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
3: حطمنا الأسعار سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
5: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والتاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
7: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: حابين تعرفوا سرنا؟
10: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
11: الشمس دائماً.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى

هالقون الحلوه طبعا تحياتي من الاعماق الى الغالي نعيم. حبيت ابعث تحيه من نعيم الى اولاد الخوات الغالين نديمه مخايل وايمه مطر، الله يحفظكم يوفقكم يديم المحبه والفرحه بالقلوب.

ويجمعكم دائما على الخير والمحبة. كل الحب إلى الغالي نعيم، وأتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية. رح ننهي بأغنية حلوة كتير للفنان الجميل جدا أمير دندن، اسم الأغنية لا تزعلي مني، جابنا إياها لإذاعة الشمس حصريا. شكرا أمير دندن، ودائما نسمع جديد.

هالأغنية الحلوة وصلنا إلى نهاية هذه الساعة. شكر كبير بحجم الشمس لزميلي هابي عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. طبعا دقائقنا القادمة مع المواد الإعلانية وأخبار الشمس مع زميلة أسيل كباب. دوريت زرقاوي يعود إليكم في الساعة القادمة مع الكثير من الجوائز والحزازير، وخليكم معنا. اشربوا فنجان قهوة بدون سكر وراجعين.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذاعة الشمس 101.98.1
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
6: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
7: الشمس دائما
8: هنا. إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM ستيريو.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدموها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة فك ملابسات جريمة مقتل محمد كساب محميد في 35 من عمره من مدينة أم الفحم الذي قتل بإطلاق نار عند مدخل مخبز في المدينة في شهر تموز الماضي. وقالت الشرطة أنها قدمت تصريح مدع عام ضد 3 مشتبه بهم تمهيدا لتقديم لوائح اتهام، مشيرة إلى أن التحقيق كشف عن شبهات بعبث وتنظيف موقع الجريمة وإخفاء أدلة قبل أن تتولى وحدة يمار في لواء الساحل التحقيق وجمع الأدلة. وأوضحت أن المشتبه بهم هم رجل في 42 من عمره من أم الفحم وشاب في 23 من عمره من أحد التجمعات البدوية وقاصر من سكان المنطقة. وقررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه بهم 3 حتى يوم الاثنين المقبل. في لبنان أفادت مصادر لبنانية بإصابة جندي في الجيش اللبناني جراء إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية على جرافة عسكرية في بلدة المنصوري. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة كونين واستهدف مدفعيا بلدة ميس الجبل. وفي سوريا أفاد المرصد السوري ومصادر محلية بتوغل دوريات إسرائيلية في قريتي معرية بريف درع الغربي وعين زوار بريف القنيطرة الجنوبي حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل. نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب حذر من أن الكشف عن تراجع مخزون الذخائر قد يظهر الولايات المتحدة بمظهر ضعيف خلال مرحلة حساسة من المفاوضات. وأضافت الشبكة أن ترامب كان على علم منذ أشهر بمشكلات مخزون الذخائر لكنه أبدى غضبا من تسريب المعلومات، فيما كشفت مصادر أن الجيش الأمريكي استنفد نحو 80% من صواريخ الاعتراض لمنظومة ثاد وسط تحذيرات عسكرية من وصول مخزون الذخائر في البنتاغون إلى مستويات خطيرة. إسرائيليا أفادت مصادر إسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس ترامب يتجه نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران. ونقلت المصادر عن مسؤول عسكري قوله إن على تل أبيب الحفاظ على حرية تحركها معتبرا أن بلاده لا

0: تملك خياراً سوى إخضاع إيران بنفسها، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لذلك بل تركز على التوصل إلى اتفاق. إلى ملف اليمن، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن جماعة الحوثيين استهدفت اليوم مدينة مأرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأفادت قناة سبأ الحكومية بإسقاط عدد من المسيرات في أجواء المدينة، فيما قالت الوزارة أن القصف استهدف مناطق مأهولة بالسكان والنازحين دون الإعلان عن حصيلة للأضرار أو الخسائر حتى الآن. ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات واسعة على مواقع ومعسكرات للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت أمس الخميس، أسفرت عن مقتل نحو 60 جنديا وإصابة العشرات وفقا لمصادر إعلامية. نقلت شبكة CNN عن مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى الاستعداد تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذ من قبل ميليشيات عراقية بالتعاون مع الحوثيين في المستقبل القريب. وأضاف المسؤول أن تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية تشير إلى أن الهجمات المحتملة تجري بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وقد تستهدف مواقع داخل السعودية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

صباح الخير وصباح المحبة لكل مستمعي إذاعة الشمس. غدا ليس يوما عاديا، بل يوم يحمل ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً.

في الإذاعة الشمس بعيد ميلادها 23، وأنا شخصيا أشعر أن هذه المناسبة تخصني كما تخص كل فرد في هذا البيت الكبير. كان لي الشرف أن أكون من أوائل الذين انضموا إلى هذا الصرح الإعلامي قبل 23 عام وكبرنا، وما زلت حتى اليوم أفتخر بأنني جزء من هذه المسيرة الجميلة التي كبرنا فيها معا وتعلمنا فيها وشاركنا الناس أفراحهم وأحزانهم وبنينا علاقة أساسها الثقة والمحبة. 23 عاما وإذاعة الشمس لم تكن مجرد محطة إذاعية، بل كانت صوت الجماهير ورفيقة الصباح وذاكرة مليئة بالمواقف والقصص واللحظات التي لا تنسى. وبهذه المناسبة العزيزة التي تنتظرنا غدا، اخترت أن أهدي إذاعتنا وإياكم أغنية ألوان للفنان عمرو دياب، لأن الحياة بألوانها المختلفة تشبه رحلتنا في إذاعة الشمس. ألوان من الفرح والأمل والنجاح والتحديات والمحبة، وكلها اجتمعت لتصنع حكاية جميلة ما زالت مستمرة. كل عام وإذاعة الشمس بألف خير، كل عام وهي منبر يجمع الناس بالمحبة والكلمة الصادقة، وإن شاء الله تبقى الشمس مشرقة دائما معكم وبكم. صباح الخير.

يسعد هالصباح من إذاعة الشمس السوداء رقم واحد هذا الصباح 101 FM 98.1 FM. شكرا للزميل جاكي خوري اللي كان معكم قبل قليل في الشمس في أسبوع. تحية من الأعماق للزميلة أسيل كبهة، يسعد صباحك أسيل. تحية من الأعماق إلى الزميلة ليليان حاج هذا الصباح ترافقني في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. يعطيك العافية على كل دائما اللي بتعمليه ليليان، وتحية

يا خاصة جدا إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، لك من أطيب الأمنيات ودائما كل الحب لكل فريق العمل. ومني أنا دوري الزرقاوي، نتمنى إن شاء الله هالصوت يبلش يرجع لصوابه.

البداية طبعا لابد من قراءة هذا النص. بتعرفوا أنه في كثير أطفال بينتظروا تفتحوا لهم القلوب والبيوت، أطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا من بيوتهم وبيستنوا بيت بديل. تعرف أنك أنت ممكن تكون هاي العيلة وتوفر لهم بيت يحميه وينقلوا ويكون جزء من عيلتك. العائلة الحاضنة تمنح هدول الأطفال فرصة ليعيشوا باستقرار ومحبة، وبتكون جزء من تغيير حقيقي بحياتهم، وبنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العائلة، وبتزرع بقلب أولادهم قيم العطاء والتكافل والمسؤولية. المهم انكم تعرفوا انكم مش لحالكم، من اول الطريق لاخره في مرافقه مهنيه، ارشاد ودعم مادي من قبل الوزاره لتامين احتياجات الطفل. اذا بتامنوا انه كل طفل بيستحق فرصه، يمكن بيت واحد يغير حياه كامله، يمكن العيله اللي عم يدور عليها الطفل هي عيلتكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا على 118. صباح الخير دائما لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس، كل الخير والصحه والعافيه، ودائما هذا البلد.

0: نعود إليكم بعد هذا الفاصل الإعلاني والكثير من الفقرات.
1: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة

0: أو الموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة، وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا، البحر جميل لكن الأمان أولاً. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: شوي على اليمين؟ لا لا، شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
2: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
3: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد.

في عنا في بداية هذا المشوار تهنئة جميلة ومميزة لمين راح تكون شوي راح نقولكو لمين. ومهم جدا دائما كل باقات التهاني دائما إذاعة الشمس بتعطيكو كل التهاني الحلوة, وإن شاء الله يا رب تضلكو دائما مبسوطين في تهانينا. زفوا القمر.

من أسرة إذاعة الشمس وطاقمها ومذيعيها نزف أسمى آيات التهاني والتبركات إلى أم العروس الغالية حورية صالح وإلى العروس المتألقة شيماء ماهل صالح بمناسبة الزفاف السعيد. نتمنى لكما أياما تفيض بالمحبة والفرح، وأن يجعل الله هذا اليوم بداية حياة مليئة بالسعادة والهناء.

البركة، وأن يديم الأفراح في بيوتكم العامرة، وتبقى الابتسامة عنوان كل لحظة. ألف ألف مبارك للعروس شيماء، ومبارك لأم العروس حورية، ولجميع أفراد العائلة الكريمة. نسأل الله أن يجمع بين العروسين على الخير والمودة والرحمة، وأن يرزقهما حياة مليئة بالخير والتوفيق. وبهذه المناسبة السعيدة نهديكم أجمل الأغنيات التي تليق بفرحتكم مع خالص المحبة من طاقم إذاعة الشمس. ألف مبروك وعقبال الفرحة الدائمة في كل بيت.

زفوا القمر يا أهل الدار، وإن شاء الله القمر دايما بنزف ودائما نزف كل القمر. كمان تهنئة هاي الحلوة بهديها للغالي بنت أختي، امبارح كانت فرحتها الحلوة أسيمة إياد أسدي اللي فرحنا فيها وكانت قمر فعلا. منزفك يا أسيمة ومن شو منقول يا رب يبارك لك بعريس الكرم وتكونوا أحلى عريسين لهي العام. عقبال العزبيات إن شاء الله ونغني لكم كمان. إذن من الأغنيات الحلوة راجعين للفقرات، البرنامج والفقرات كثيرة ومميزة.

0: اوكي لابد انه نتوقف شوي مع الضحكة الحلوة والمتزوجون. هاي المسرحية اللي اخذت مشاهدات رهيبة جدا في الزمن الغابر.
1: حسابي
2: حساب المشتريات.
1: انت اشتريت 900 جنيه
2: بس؟
1: مش بس 900 جنيه.
2: تصور اول مره اشتري رخيص كده 900 جنيه
1: يا عفريتة. بابا بعت فلوس مش كده؟
2: لا بابا ما بعتش فلوس.
1: ما بعتش فلوس؟
2: لا ما بعتش.
1: فيش حد بعت فلوس؟
2: ما حدش بعت فلوس.
1: امال امال جبت الفلوس منين؟
2: هقول
1: يا ريت.
2: كل كل كل المحلات بيعرفوني.
1: أي.
2: كل ما ادخل في محل يقولوا لي نبعت الفواتير على بيت بابي. قلت لهم لا بابي ايه، ابعتهم على بيت جوزي واديتهم العنوان.

من هالأغنيات الحلوة احنا مكملين تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي بيرافقونا ولكل دائما اللي بينبهونا على أخطائنا, ومنحبكم كتير.

دافورة أنت على وجه يدي كأسطر كوفية، محفورة يا حبيبتي في ذراع المقعد، وكلما حاولت أن تبتعدي دقيقة واحدة أراك في جوف يدي. لا مبرر لإعلان حبي لك في السنة الجديدة، فكل السنوات تبدأ بك وتنتهي فيك، وسأكون مضحكا لو فعلت ذلك. سأكون مضحكا لو فعلت ذلك، لأنك تسكنين الزمن كله وتسيطرين على مداخل الوقت. إن ولائي لك لم يتغير، كنت سلطانتي في العام الذي مضى وستبقين سلطانتي في العام الذي سيأتي، ولا أفكر في إقصائك على السلطة، فأنا مقتنع بعدالة اللون الأسود في عينيك الواسعتين وبطريقتك البدوية في ممارسة الحب. إنني أحبك ولا أجد ضرورة للصراخ بنبرة مسرحية. هذه هي حبيبتي، فالمسمى لا يحتاج إلى تسمية.

0: والمؤكد لا يحتاج إلى تأكيد، إنني لا أؤمن بجدوى الفن الاستعراضي، ولا يعنيني أن أجعل قصتنا مادة للعلاقات العامة. سأكون غبيا لو وقفت فوق حجر أو فوق غيمة وكشفت جميع أوراقي، فهذا لا يضيف إلى عينيك بعدا ثالثا، ولا يضيف إلى جنوني دليلا جديدا. إنني أفضل أن أستبقيك في جسدي طفلا مستحيل الولادة، وطعنة سرية لا يشعر بها أحد غيري. لا تبحثي عني ليلة رأس السنة، فلن أكون معك، ولن أكون مع أي امرأة، ولن أكون في أي مكان. فكرنفالات الفرح القصري لم تعد تعني لي شيئا. إنني لا أشعر بالرغبة في الموت مشنوقا في أحد مطاعم الدرجة الأولى، حيث الحب طبق من الحساء البارد لا يقربه أحد، وحيث الأغبياء يوصون على ابتساماتهم قبل شهرين من تاريخ التسليم. لا تنتظريني في القاعات التي تنتحر بموسيقى الجاز، فليس باستطاعتي الدخول في هذا الفرح الكيميائي حيث النبيذ هو الحاكم بأمره والطبل هو سيد المتكلمين. لن أحضر يا سيدتي، فلقد شفيت من الحمقات التي كانت تنتابني كل عام كنوبة زكام، وأعلنت لكل السيدات المتحفزات للرقص معي أن جسدي لم يعد معروضا للإيجار، وأن فمي ليس جمعية تعاونية توزع على الجميلات أكياس الغزل المصطنع والمجاملات الفارغة. إنني لم أعد قادرا على ممارسة الكذب الأبيض وتقديم المزيد من التنازلات اللغوية والعاطفية. اقبل اعتذاري يا سيدتي، فهذه ليلة تأميم العواطف، وأنا أرفض تأميم حبي لك. أرفض أن أتخلى عن أسرار الصغيرة لأجعلك ملصقا على حائط. فهذه ليلة الوجوه المتشابهة والضحكات المتشابهة والتفاهات المتشابهة، وأنت لا تشبهين أحدا ولا يشبهك أحد. أنت لا تشبهين إلا حزني ولا تشبهين إلا الشعر. لن أكون معك هذه الليلة، ولن أكون في أي مكان. فقد اشتريت مراكب ذات أشرعة بنفسجية وقطارات لا تتوقف إلا في محطة عينيك، وطائرات من الورق تطير بقوة الحب وحده، واشتريت ورقا وأقلاما ملونة، وقررت أن أسهر فقط مع طفولتي. أحبك أحبك أحبك.
1: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. راح يكون عندنا أيضا في نهاية هذه الساعة لقاء خاص مع جاي بن سيمون عن كل ما يتعلق ببيكورليزم.

تحياتي القلبية دائما مرسلة عبر أثير الشمس إلى كل محبينا في كل مكان. شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي بكونوا بنضموا لنا. ويعني هذا الطفل الجميل آدم اللي غنى يا حلو, وبصراحة أغنيته ضربت بشكل مش طبيعي. ظاهر أنه حتى آدم يعني اعترف له أنه أغنيتك صوتك ضرب صوتي.

خاص جدا للجميع. بالنسبة لفاضل شاكر، آخر التطورات في قضية فاضل شاكر طبعا للي يعني بعد أيام أصدرت المحكمة قرار برفع منع السفر عنه وإعادة جواز سفره مع إلزامه بالمثول أمام المحكمة. يذكر أن قضية فاضل شاكر تعود إلى أحداث عبرة، وكل يعني الصحافي حكت عن هذا الموضوع، لكن القرارات لا تعني إغلاق الملف القضائي بالكامل، لكنها تعد تطورا قانونيا مهما لصالحه. بكل أحوال هناك يعني كثير من الحديث عن سفر فضل شاكر أيضا إلى الخليج ويأخذ إقامة غاد، طبعا زواجه أكيد مع أولاده مع بيته، ولكن في هناك منح الجنسية القطرية كمان لفضل شاكر. بكل الأحوال شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي رافقونا وبرافقونا وبيحبونا، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وإن شاء الله ينكو دائما سعادة وبسادات. بل رامي صبري في أغنية كلمة، الساعة الجاية راح تكون ساعة عنب تالي، خليكم معنا، نتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا ليليان هاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. أسيل كبها مع أخبار العاشرة، مني أنا دوريز القاوي أعود لأقدم لكم باقي ساعات هذا البرنامج. أحبكم وخليكم معي.

0: الإيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: حابين تعرفوا سرنا؟
3: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM Stereo.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة فك ملابسات جريمة مقتل محمد كساب محميد في 35 من عمره من مدينة أم الفحم الذي قتل بإطلاق نار عند مدخل مخبز في المدينة في شهر تموز الماضي. وقالت الشرطة أنها قدمت تصريح مدع عام ضد 3 مشتبه بهم تمهيدا لتقديم لوائح اتهام، مشيرة إلى أن التحقيق كشف عن شبهات بعبث وتنظيف موقع الجريمة وإخفاء أدلة قبل أن تتولى وحدة يمار في لواء الساحل التحقيق وجمع الأدلة. وأوضحت أن المشتبه بهم هم رجل في 42 من عمره من أم الفحم وشاب في 23 من عمره من أحد التجمعات البدوية وقاصر من سكان المنطقة. وقررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه بهم 3 حتى يوم الاثنين المقبل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد باسل شواعري في 27 من عمره من بلدة دورة في الخليل، نسبت إليه تهمة قتل محمد شرح دهسن ومحاولتي قتل إلى جانب تهم أخرى. وبحسب لائحة الاتهام كان المتهم ينقل 18 شخصا إلى داخل إسرائيل بصورة غير قانونية قبل أن ينشب خلاف مع عدد من الركاب ما دفعهم إلى النزول من المركبة بالقرب من كيبوتس. وتقول النيابة إن المتهم عاد إلى المركبة وانطلق بها مسرعا باتجاه الركاب متعمدا دهسهم ما أدى إلى مقتل شرحى وإصابة آخرين. وطلبت النيابة إبقاء شوامر رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية، فيما يواجه أيضا تهم الإقامة غير القانونية ونقل مقيمين غير قانونيين والقيادة دون رخصة وبمركبة غير مرخصة. إلى لبنان، أعلن الجيش اللبناني عن إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة له أثناء عملها على فتح الطرق وإزالة الركام في بلدة المنصور بقضاء صور. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه الجرافة، وذلك بعد ساعات من بدء وحدات الجيش فتح الطرق وتأمين عودة الأهالي الذين نزحوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البلدة. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت تجمع الكعابني البدوي شرق بلدة الطيبة في رام الله واقتحموا منزل المواطن نايف الكعابني برفقة قطيع من المواشي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على المواطنين ومتضامنين أجانب ما أدى إلى إصابة متضامنة بردود في الوجه والرأس، وذلك بعد هجوم مماثل مساء أمس الخميس أسفر عن إصابة 3 من أفراد العائلة واعتقال سليمان الكعابني من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. أفادت مصادر إسرائيلية بإقالة مسؤولين بارزين في الموساد بينهم نائب

0: برئيس الجهاز على خلفية فشل الخطة الهادفة إلى إسقاط النظام في إيران. وأضافت المصادر أن المسؤولين المقالين هم من وضعوا الخطة، معتبرة أن المسؤولية السياسية تقع أولا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي راهن على نجاحها. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية في زيارة عمل تستمر يوما واحدا للمشاركة في قمة ثلاثية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن السعودية وتركيا وباكستان تستعد لتوقيع اتفاقية دفاع مشتركة خلال قمة ثلاثية تعقد اليوم في جدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابا مع هانز شقور.

شو هي محاور؟ اعمل حسابك لليوم. عندما يبدأ الاقتصاد بخسارة أغلى الموارد، لا تظهر الأزمة في الأسواق أولاً، بل في حقائب السفر والمغادرين. وبين الضغوط المالية وتراجع فرص النمو والصراع على أولويات الإنفاق، تبرز أسئلة مصيرية حول مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. فهل نحن أمام أزمة عابرة أم بداية تحول يصعب احتواؤه؟ رح نتعمق بهذا الشأن.

إذا كان كل ما يلمع ليس ذهباً، فهل ما كان يعد رمزاً للثروة والندرة يواجه اليوم امتحان غير مسبوق؟ بين التكنولوجيا وتحولات الأسواق وتغير مفهوم القيمة، يبدو أن العالم يكتب فصلاً ماسياً اقتصادياً جديداً. لكن هل نحن أمام خلل مؤقت أم بداية نهاية حقبة كاملة؟ راح نناقش هذا الموضوع. من طوكيو إلى واشنطن، ومن هرمز إلى الأسواق، الأحداث تبدو متفرقة لكنها قد تكون أجزاء من مشهد واحد ومسرح واحد. الدولار يتعرض لاختبار، والسندات الأمريكية تحت المشهد.

يجهر والعالم يترقب، فهل نحن أمام تحركات ظرفية أم إعادة هيكلة للنظام الاقتصادي العالمي؟ رح نتحدث بهذا الموضوع.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعدد جديد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك. المساحة الاقتصادية في ذات الشمس بالموجتين 101 و98.1 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل الأحداث الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد الزميل خليل حداد، وعلى التقنيات الزميل إيهاب عويس، ومن وراء الميكروفون أنا محدثكم هنس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير، ممكن نقول إنه كان أسبوع عادت فيه سلاسل الإمداد لتخطف الأضواء من جديد. العالم مش عم بيواجه نقص في النفط بقدر ما يواجه اضطراب في حركة التجارة مع تصاعد التوترات حول مضيق هرمز والبحر الأحمر، واستمرار الضغوط على قناة بنما والبحر الأسود، وحتى في الممرات المائية النهرية في أوروبا، ما أعاد المخاوف من موجة تضخمية جديدة تقودها تكاليف النقل والطاقة إلى الواجهة ومش الطلب الاستهلاكي فقط. في الولايات المتحدة انكمش العجز التجاري في تموز يوليو، لكن بفعل تراجع الواردات أكثر من الصادرات، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزينة الأمريكية مع استمرار الجدل حول نهج رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، وسط رهانات متزايدة على احتمال رفع أسعار الفائدة، مش خفضة، رفع أسعار الفائدة مجددا في سبتمبر القريب، رغم الشكوك حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل فوائد مرتفعة لفترة طويلة. في أسواق الطاقة ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي وقفزت هوامش تكرير الديزل، والديزل كتير مهم للصناعة، لمستويات تاريخية، في حين سجلت واردات الولايات المتحدة لأول مرة الواردات من النفط السعودي صفر لأول مرة من 1985 في مؤشر جديد على التحولات اللي بتعيشها خارطة الطاقة العالمية. أما الأسواق المالية فأنهت أسبوعها على مكاسب أسبوعية جيدة رغم ضغوط النفط وارتفاع عوائد السندات، مع استمرار حالة الترقب لمسار التضخم والسياسة النقدية الأمريكية. بنظرة سريعة على مؤشرات الأسواق الرئيسية العالمية، S&P 500 بالمجمل الأسبوعي حقق مكاسب ملموسة بمعدل 3.3%، مؤشر ناسداك سجل تقدم ملحوظ بمعدل لامس 4%، أما مؤشر داو جونز فسجل تقدم بمعدل 23%. النفط، سعر النفط عاد للتراجع لكنه لا يزال يتأرجح بالتوتر في هرمز. عم نشوف اليوم رجع يطلع. سعر البرميل بلامس $84 في العقود الآجلة، وأسواق الطاقة تواصل البحث عن بعض اليقين. أما الذهب وسط تزايد الرهانات على فرصة للتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران حول هرمز، ولربما انخفاض مستوى التوتر وأسعار الطاقة، الذهب يصعد وسعره بلامس اليوم $4,330 للأونصة، وفي احتمال نشوفه عم بيطلع أكثر إذا هاي التوجه كمل. أما بخصوص البيتكوين، سعر البيتكوين بيتأرجح عند $64,000. الأسواق بتترقب حركة العملة الرقمية لنشوف إذا رح يكسر البيتكوين هذا النطاق 64-65 ويعود للصعود ولا يتجه إلى المزيد من التراجع. مؤشرات تل أبيب تأرجحت، لكن رغم إظهارها بعض الانتعاش بالمبارح واليوم، بالمجمل الأسبوعي تعثرت في تحقيق مكاسب ملموسة. تل أبيب 125 بالمحصلة سجل تراجع طفيف بمعدل 13%، تل أبيب 35 أحرز مكاسب

0: سب طفيفي بمعدلها أقل من 20%. أما بخصوص سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فعاد للتقدم بعض الشيء. دولار للشيكل بين 3.01 ل 3.02، يورو للشيكل 3.48، باوند للشيكل 4.06، ودينار أردني 4.26. طبعا نرجع ونذكر الجميع الحظر واجب بكل تداول وخطوة استثمارية. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا. اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في ذات الشمس، فخليكم معنا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

0: بتعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بذر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.
6: رجعنا. الألماس، الحجر الذي ارتبط لعقود بالثروة والندرة والقيمة، يواجه اليوم واحدة من أصعب مراحله الاقتصادية. فهل ما يحدث مجرد تراجع في الطلب، أم أن العالم يعيد رسم خريطة هذه الصناعة بالكامل؟ وما الذي تخبرنا به أزمة الألماس عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي، وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
7: يوماً واحدة من أكبر مراكز تجارة الألماس في العالم، بورصة الألماس في رامات جان كانت تنبض بصفقات تقدر بملايين الدولارات، وكانت أحجار الألماس الإسرائيلية المصقلة تصل إلى أكثر من 60% من السوق الأمريكية. ذلك كان في عام 2015 حين بلغت الصادرات نحو 7 مليارات دولار. اليوم هذا الرقم لم يعد موجوداً في المشهد. البيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد تكشف تراجعاً تجاوزت نسبته 60-70% مقارنة بفترة الذروة. حجم التجارة الكلي وصل إلى ما يقارب ثلث ما كان عليه قبل عقد فقط. الأوساط الاقتصادية وبورصة الألماس تصف المرحلة الحالية بأنها من أقصى الأزمات التي مر بها القطاع منذ عقود. ما وراء الأرقام قصة متشابكة من الأسباب. الحرب والتوترات الجيوسياسية أضرا باضطراد بسلاسل التوريد والتصنيف الائتماني لإسرائيل. الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قلصت الميزة التنافسية للشركات الإسرائيلية لصالح الهند وبلجيكا. ودبي تحولت إلى مركز تجاري منافس يجذب الصفقات بحوافز ضريبية لا تستطيع إسرائيل منافستها. لكن التحدي الأعمق هو هيكلي وليس طارئاً. الألماس المصنع مخبرياً يقتحم الأسواق العالمية بأسعار تسقط الطلب على الألماس الطبيعي المصقل. والأسواق الآسيوية الكبرى، الصين وهونغ كونغ، تتراجع شهيتها للمجوهرات الثمينة في ظل تباطؤ اقتصادي. المطالبات بتدخل حكومي عبر حوافز ضريبية ودعم مؤسسي تتصاعد خشية أن يكون ما نشهده اليوم ليس أزمة مؤقتة، بل بداية نهاية حقبة إسرائيلية كاملة في عالم الألماس.
6: رحبوا معي بالسيد بهاء قطوف، مصمم مجوهرات وخبير في صناعة وتجارة الألماس من الجيل الرابع لعائلة قطوف المحترفة للصناعة.
8: مرحبا.
6: هلا سيد بهاء، يعطيك العافية. هلا سيد بهاء، كيف تطورت صناعة وتجارة الألماس لتصبح واحدة من أهم الصناعات العالمية؟ أو شو العوامل اللي منحت الألماس هاي القيمة الاقتصادية والاستراتيجية لعقود؟
8: أوكي، أول إشي صناعة الألماس هي، احنا بدي بس افسر شغله للمستمعين انه الصناعه اللي عم نحكي عنها اللي هي عم بتمر ب كيف قلتوا ازمه، مع انه انا بعدها تغيير مش ازمه،
6: رح نتحدث بهذا الموضوع طبعا.
8: هي اكثر صناعه من اللحظه اللي بيستخرجوا فيها الالماس من باطن الارض للحظه اللي قبل ما ينحط بالمجوهرات. كل هذا البروسيس من الارض لا قبل ما ينباع على شركة المجوهرات، هاي اللي عم نحكي عنها، مش عم نحكي عن المجوهرات.
6: اوكي ممتاز.
8: فاذا هي اول شيء صناعه قديمه جدا، يعني من ايامات الفراعنه وهن يستعملوا الالماس للجماليه.

0: هي صناعة اللي هي جدا صعبة، تحتاج لمعدات ولدقة عالية كتير عشان تطلع اللمعة المطلوبة. إسرائيل هي كانت واحدة من أول من الدول يعني الكبيرة اللي زي كيف كان فترة الهايتك قبل الستينات سبعينات، إسرائيل كانت هي يعني سباقة بمجال الألماس، لأنه هاي الصناعة كانت معروفة إنه يهود أوروبا هني كانوا قوايا فيها. بعد ما أجوا على إسرائيل جابوا معهم كثير، قسم كبير منهم أجا مع هاي الخبرة وبلش بهذا المجال، والحكومة طبعا دعمت هاي الصناعة لأنه شافت إنه فيها مجال للتطور.
1: عم نحكي على إسرائيل على صقل الألماس،
0: صح؟ الصقل من لما من لحظة الخام لا لحد ما يصير مسكول.
1: طب احنا اجمالا سيد بهان لو نطلع على الالماس الاولوها اللي بتبادر لدينا الجانب اللي هو انت سميته الجماليات والمجوهرات الحلي وهي الشغلات، ولكن اعتقد يعني مش بعتقد انه يعني بطلب انه يعني انت تنورنا اكثر لاي مدى في اهميه لصناعه الالماس مش بس كمجوهرات.
0: اوكي، اول شيء زي ما حكيت هي كانت كوحده من الاعمده الرئيسيه الاقتصاديه اللي اعتمدت عليها اسرائيل بسنين ستينات سبعينات، نزلت شوي لحد التسعينات وبالألفين بلشت تضعف كتير لأسباب كتيرة، منها واحد من اهم الاسباب هو انه المصانع باسرائيل يعني طبعا ارتفاع اجار العامل هذا اشي ادى يعني كتير كتير اثر على هاي الصناعة، وبنفس الوقت لما الاسرائيلية اللي عندهم مصانع على صقل الالماس بلشوا يطلعوا على الهند ويفتحوا مصانع وهند وبالصين، مصانع اللي بسكلوا فيها الألماز بالهند وبالصين. فأخذوا معهم فرق من رمات جان من البورصة اللي علموا الهنود والصينية كيف يساوي هذا الإشي. طبعا فيش مقارنة بين الأجرات بين الصين والهند وإسرائيل
1: فعلا،
0: فهذا الإشي أدى لتراجع وضعف كتير كبير بالصناعة نفسها.
1: ولكن هل ما الألماس عم بواجهه اليوم هو أزمة اقتصادية مؤقتة نتيجة ظروف الأسواق زي ما أنت تفضلت، أم أنه بالفعل إحنا أمام تحول هيكلي برضو نتيجة التصنيع من خلال تكنولوجيا، تغير سلوك المستهلكين، إعادة تعريف مفهوم الندرة، شو يعني إشي أنه يكون نادر؟ كيف بتشوف هذا الإشي؟ أنت ذكرت بالبداية الحديث أنه هذا تحول، فشو التحول اللي نحكي عنه؟
0: طلع أنا حسب رأيي هذا التحول إذا يعني انبسطه طريقة مبالغ فيها بس عشان نفهم المستمعين شوي الصورة أوضح، هو أنه مثلا عالم السيارات اليوم مش عم بواجه أزمة أنه السيارات صار في منها على بطارية، عم بواجه تغيير. أوكي، والتغيير مطلوب ممكن يكون منيح ل... ل... ل... ل... لحدا معين. التغييرات هي إشي اللي هو مطلوب بالسوق عشان تقدر علشان يكون فيه ديناميكية. يعني أكثر عشان هيك قلت لك كتير مهم نحكي عنها كتغيير مش كأزمة، لأنه التغيير اللي صار بالألماز، طلع على الألماز اللي قلت لي من ناحية ندرة، عم نحكي عن الألماز المخبري.
1: نعم،
0: اللي هو طلع اللي يعني كيلو بتنافس مع الألماز الطبيعي.
1: نعم،
0: حسب رأيي هون مش عم نحكي على هذا أثر على سعر الألماز الطبيعي، مش عم نحكي على نفس المنتج، إحنا عم نحكي على منتجين مختلفات. هسه بحكي لك كيف يعني مختلفات.
1: نعم،
0: مختلفات إنه منفعش إشي لنعمل تقريبا قبل 3.5 مليار سنة تحت الأرض وطلع عن طريق البركان على سطح الأرض نقدر ننسخه بعدة أسابيع.
1: ولا مرة هيكون واحد على واحد يعني.
0: أنا بوافقك مع إنه من ناحية علمية المركبات التنين هن نفسهن هو الكربون. بس النظرة تبعت المشتري أو اللي بنسميه المستهلك المشتري هي مش نفس النظرة، لأنه هذا الإشي اتضح كيف إنه سعر الألماز الطبيعي شوي نزل من كم سنة أخرانية، بس سعر الألماز المخبري بطلع المختبر معمول المختبر من 3 سنين لسه سعره نزل ب 97%. يعني عم نحكي إحنا على حجر اللي قبل 3 سنين كان حقه $2,500 اليوم حقه $80.
1: واو. طب انت ذكرت
0: عن سكوت حاد

0: أدي بإشي، فواضح إنه المشترين أو المستهلكين فيش عندنا هذا الثقة بهذا المنتج.
1: طب أنت ذكرت إنه يعني في تراجع بإسرائيل، هل التراجع هو إجمالا بالعالم؟
0: التراجع هو عالمي، هو مش إسرائيلي بس، هو كمان التراجع الأساسي اللي صار بإسرائيل هو من عدة أسباب. أول شيء إسرائيل كانت قديش هي دولة صغيرة، بس هي كانت يعني
1: رائدة بمجال
0: الصقل. مظبوط بالضبط، وكانت تصدر يعني لكل العالم. طبعا كانت تصدر لكل العالم ألماس. التراجع اللي صار هو أنه أول إشي بالصين في حاليا أزمة اقتصادية، أنت بتعرف هذا الإشي له علاقة بالعقارات.
1: نعم.
0: الصين لحالها كانت تستهلك 20% من ألماس العالم، أوكي؟ فحسب التقارير الأخيرة الصين رجعت من 20% إلى 5% من ألماس العالم، فهذا الإشي كتير بضعف. إشي بما أنه إسرائيل هي مصدر كبير للصين كانت،
1: فببرز الإشي محليا.
0: طبعا السبب الثاني والثالث اللي هن هقل بنحكى عنهم، واحد السبب الثاني هو انه امريكا هي كانت اسرائيل هي المصدر الاول لامريكا. متذكر التعريفات اللي عملهن ترامب
1: قبل الجمارك؟ صحيح
0: الجمارك هاي كل الوقت من وقت الخمسين سنة الخمسين افكر لغوا الجمرك على الالماز المصدر من اسرائيل، عملوا 0%. ترامب عمل إسا 10% عليه،
1: وهذا بيأثر بخلي
0: طبعا بيخلي المشترين الأمريكاني يفكروا مرتين يشتروا من إسرائيل أو يشتروا من محل تاني.
1: طب واضح أنه في أثار يعني على الصادرات والاستثمار وفرص العمل، وزي ما ذكرت الانتقال حتى للتصنيع في الهند وكل هذا الإشي. ولكن السؤال اللي يعني ممكن واحد يطرحه، يعني مش بس على الجانب تأثير هاي الإشي على الدول، إنما في ظل صعود الذهب، تزايد الاهتمام بالمعادن النادرة عالميا، كيف بتشوف مستقبل الألماس كمخزن للقيمة؟
0: أوكي، أنا حكيت لك في ثلاث أسباب تراجع. السبب الثالث اللي بحكي لك عنه راح يفاجئك شوي، لأنه سبب غير مباشر. السبب الأول قلنا الصين، الثاني أمريكا، السبب الثالث هو الارتفاع الحاد بسعر الذهب. أوكي، ارتفاع لما الذهب ارتفع، هاي القفزة اللي كانت قبل سنة تقريبا لما هو صار
1: ده كان عوشك يقلط $6,000. صحيح
0: 100%. هاي الارتفاع بتخلي الناس، اول شيء المشترين بتخليهم يعني يقولوا اوكي الذهب هالقد ارتفع، فاحنا يعني تعال نقول بنوجه نظرنا على الذهب اكثر. فهذا سبب غير مباشر ل انه يخفف استهلاك الالماس للناس.
1: سيد بهاء قطوف، مصمم مجوهرات وخبير في صناعة وتجارة الألماس، شكرا لهاي الإضاءات والإيضاحات.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. ومن الألماس إلى الدولار والين وسندات الخزانة والنفط وسلاسل الإمداد ومضيق هرمز، كل هاي قد تبدو ملفات متباعدة لكنها قد تكون أجزاء من معركة واحدة. وبين تحركات واشنطن وصعود الصين وتعقيدات الشرق الأوسط يبرز سؤال أكبر، هل يدافع الاقتصاد الأمريكي عن قوته أم يعيد تشكيل النظام اللي صنعه على مدار سنوات؟ أطيب التحيات للدكتور نصر عبد الكريم، مختص بالاقتصاد السياسي ومحاضر في الجامعة العربية الأمريكية.
2: حياك الله خليل.
1: أهلا بيك دكتور نصر. دكتور نصر، عم تشهد اليابان ضغوط غير مسبوقة على الين وتدخل واسع في أسواق العملات، خاصة من قبل الولايات المتحدة اللي عم بتبيع اليورو وبتشتري الين. كيف بتقرأ هاي التطورات وشو بتكشف عن واقع الاقتصاد العالمي من وراء الكواليس؟
2: اولا تكشف على انه الولايات المتحده الامريكيه والدولار لا زالت هي صاحبه القول في موضوع العملات واحتياط العملات الصعبه، وهي معنيه باستقرار الين بالذات نظرا للعلاقه الاستراتيجيه مع اليابان، وانه اليابان يعني بصراحة شريك مهم للولايات المتحدة، ومش بس شريك اقتصادي وإنما أيضا سياسي أمني. وضعف الين كمان.

0: كان بيعني انه منافسه مع امريكا بتكون لصالح اليابان، لذلك الامريكان بدهم يقوي ويدعموه، وعلى الاقل لما وصل 1.65 يعني كان في خطر. واليورو اظن يعني اليورو كمان مره اخرى، بيع اليورو لا اعتقد انه له دلالات سياسيه، وانما اظن الامريكان بدهم قدر الامكان يعيدوا هيكله العملات الصعبه الموجوده عندهم. والخيار هو بين الين واليورو، بحاول يجد التوازن، لانه في نهايه الامر امريكا بتملكش كثير من هذه العملات اصلا، لانه بتعرف العالم احتياط العمله الدولار، احتياط العمله الصعبه، وبالتالي تملك القليل من العملات هذه. فانا اظن هي مجرد محاوله للتاثير على سوق النقد في العالم ولتعديل الميزان التجاري مع اليابان وغيره، ولا أظن أنها تحمل دلالات أكثر من ذلك.
1: وبما معناه مش حبا باليابان أو بالعيون اليابانية، إنما حبا بالاقتصاد الأمريكي، ويمكن إنقاذ لسندات الخزينة الأمريكية، كون اليابان بتوفر سيولة، وإذا باعت السندات اللي بتملكها بمئات المليارات فهذا كمان بيعرض سندات الخزينة الأمريكية لمخاطر كبيرة.
0: نعم 100%، لأن اليابان هي من أكبر إذا مش أكبر حامل السندات الخزينة الأمريكية، وبالتالي بيعها مشان توفر غطاء نقدي بالعملة لجميع بالدولار، هذه أصول دولارية، وبالتالي هذا بيأثر على أسعار السندات وبدي إلى أنه ترفع العوائد عليها، وبالتالي هذا بضغط على الاقتصاد الأمريكي، يرفع كلفة الديون بشكل كبير. وهذا واحد من الأسباب اللي هم دعت للتدخل اليابان. لكن كمان الأوروبيين عندهم سندات خزينة أمريكية، بس يبدو أن الأوروبيين اليورو لحد ما في عنده تغطية معقولة من الـ من الـ الدولار، وبالتالي تذبذباته أو انخفاضاته أمام الدولار ما مش ملحوظة، يعني بيرتفع وبينزل وفي نطاقات ضيقة، ففيش خوف على الاتحاد الأوروبي أن يكون موجود الأوروبي بإجراء مماثل زي اليابان. بس أمريكا على كل ما تشتريش شيء لسوى العيون البشرية ولا معنية بالبشرية، معنية مصالحها الاستراتيجية وتأمينها، هذا هو.
1: طب إذا نظرنا يعني بالأوضاع الحالية، وحتى من هذا منظار الحادثة هاي، قضية التدخل الأمريكي في اليابان، يعني قديش ممكن بتكتر التساؤلات، يعني مستقبل الدولار، سندات الخزينة، صعود قوى اقتصادية جديدة، تراجع حصة الدولار في بعض المبادلات، فهل يعني كيف تنظر للتحولات، وهل ممكن تخبرنا إشي عن الشكل المستقبلي للنظام المالي العالمي؟
0: يعني هي تحولات مش كتير جوهرية، يعني مش تحولات مقلقة عند الأمريكان. في تراجع في حصة الدولار من احتياط العملات لجميع العالم لدى البنوك المركزية، ما لصالح الذهب ولصالح عملات أخرى لا شك، والمبادلات التجارية هي تراجع حصة الدولار فيها صفقات منفذة، لكن تنساش أنه تراجع الدولار في كلا المسألتين له صلة بالعقوبات اللي أمريكا بتفرضها على دول. يعني هو كمان روسيا ما هي تمنع الآن من استخدام سويفت، وبالتالي الدولار بالنسبة لها كمان وحجز أموال سواء لروسيا ولا غير روسيا، وبالتالي كمان في عقوبات تفرضها على دول كثير في العالم. وبالذات سبب الدولار لا زال برأيي أنا هو على الأقل من هون لسنوات القليل القادم سيبقى هو لا شك بأنه مهيمن على العالم، ولا أعتقد أنه في بديل أصلا، يعني ما فيش عملة منافسة تحمل الصفقات اللي بتتم في العالم بتريليونات الدولارات سنويا، حجم الكتلة النقدية لأي عملة،
1: وبالذات بمجال الطاقة ما يسمى البترودولار،
0: يعني الذهب حتى أنت الذهب عمليا
1: صح،
0: عمليا في أسبوع بكسب تريليون دولار، وبالتالي الذهب والفضة المعادن الثمينية، ما في عملة بتقدر تنفذ صفقات وعند حجم الكتلة النقدية الهائلة اللي بتغطي هذه الصفقات في العالم إلا الدولار. يعني حتى اليوان رغم أن اقتصاد الصين هو رقم 2 كاقتصاد في العالم وصاعد، لأنه كمان اليوان بيعاني من قصة الحوكمة، يعني بمعنى أنه لازال غير عملة متداولة واسعة انتشار، لأنه أصلا بيخضعش لضوابط العضو.
1: نعم.

0: يعني مش معوّم. تاني فيه نوع من ضعف الثقة فيه، وذلك لازال ما بينافسه، وبجوز الصين أصلا ما بدهاش تفتحه باتجاه السوق خوفا منه يقوى، وبالتالي يصير يضعف المنافس التنافسي التجاري للصين. هذه معادلات أظن موجودة يعني.
1: نعم. طب في ظل استمرار يعني التوتر مع إيران، قضية مضيق هرمز، أسواق الطاقة، العلاقة بين الجغرافيا السياسية واستقرار الدولار زي ما احنا حكينا، وإسا جايين على انتخابات نصفية بعد تقريبا هقل يعني إسا أكثر من سنة ونص من سياسات اقتصادية هيك متخبطة لإدارة ترامب، هل ما زالت الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على قيادتها للنظام الاقتصادي العالمي؟ كيف ممكن نطلع على الموضوع اليوم؟
0: شوف، هذه الأسئلة وثيرة في أكثر محطة في آخر عقدين من الزمن. كل ما تصير أزمة، كل ما تصير في مواجهة، كل ما تصير في اختلال في الهيكل الاقتصادي العالمي، كل ما تصير توترات جيوسياسية كبيرة، بتصير تسأل تطرح هذه الأسئلة، وبتبدي بعض الدول تحاول تنافس أمريكا وتحاول تتمرد على هيمنة الدولار وهيمنة أمريكا.
1: نعم.
0: ومجموعة البريكس إذا بتذكر اللي، نعم، اللي بدأت وكأنه هي الحل السحري في حينه، وبالتالي يعني أنا واحد من الناس اللي كان يقول بأنه من الصعب تلاقي دول تتناقض سياسيا في البريكس، ومصالحها الاستراتيجية متناقضة، وسياسات نقدية مش موحدة، وسياسات مالية مش موحدة،
1: نعم،
0: وتقدر تنافس الدولار وبالتالي والهيمنة الأمريكية. وأنا أظن هذه الأسئلة اليوم هي بتعود مرة أخرى، لأنه ترامب هو مسؤول عن كل هالطلبات اللي بتجري في أسواق العالم، مسؤول حتى عن خلخلة الهيكل البنيوي للاقتصاد الأمريكي بشكل أو بآخر، ومسؤول عن دفع كتير من الدول لأن تصبح تفكر ببدائل أخرى غير العلاقة مع أمريكا، لأنها لا يقينية، أنا في حالة عدم تأكد، الحرب التجارية والحروب الأخرى والمقاطعات، وبالتالي هذا كله خلى الدول تفكر أنه ليس شريك موثوق به أمريكا. ولذلك ترامب يعني هو بيحاول يختلق كثير من الأزمات اللي كان اللي ببديها بس منهاش، يعني هو شاطر في إثارة القلاقل والاضطرابات، بس مش عماله بنهي أي ملف، وذلك هذا الله ظن معصبه، هذا مخليه مضطرب، خصوصا الانتخابات النصفية،
1: نعم،
0: في العدد الديمقراطيين كمان يبدو أنها رايحة باتجاه مغاير، واللي بفوزوا في البرايمرز بسموهم ناس خارج الطاعة، بيت الطاعة الإسرائيلية أو المحافظين بأيدي الإسرائيل وأبعد،
1: نعم.
0: وبالتالي أظن يعني علينا ننتظر ونرى شو بصير في أمريكا. في نهاية ترامب سيرحل ويعود مرة أخرى رئيس جديد، ربما يكون أكثر هيك عنده شوية حكمة أكثر من ترامب يعني.
1: دكتور ناصر عبد الكريم، مختص بالاقتصاد السياسي ومحاضر في الجامعة العربية الأمريكية، يعطيك ألف عافية وشكرا على هاي الإضاءات. شكرا
0: بارك
1: على بيك. وهيك بنوصل لنهاية هذا العدد من برنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل، أطيب الأمنيات مني أنا هنس شقور من إذاعة الشمس. نهاية أسبوع سعيدة وآمنة، دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور

0: مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد رجل من سكان نشر القريبة من حيفا في 46 من عمره، نسبت إليه تهم خطيرة. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم عمل بشكل منظم عبر تطبيق تيك توك لاستدراج قاصرات، حيث فتح حسابا وانتحل من خلاله شخصية قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وتواصل مع قاصرات تتراوح أعمارهن بين 8 و10 سنوات. كما نسب إليه ارتكاب أعمال مشينة بحق طفل وطفلة، وذلك قبل سنوات طويلة. أعلنت الشرطة عن فك ملابسات جريمة مقتل محمد كساب محميد في 35 من عمره من مدينة أم الفحم، الذي قتل بإطلاق نار عند مدخل مخبز في المدينة في شهر تموز الماضي. وقالت الشرطة أنها قدمت تصريح مدع عام ضد 3 مشتبه بهم تمهيدا لتقديم لوائح اتهام، مشيرة إلى أن التحقيق كشف عن شبهات بعبث وتنظيف موقع الجريمة وإخفاء أدلة قبل أن تتولى وحدة يمار في لواء الساحل التحقيق وجمع الأدلة. وأوضحت أن المشتبه بهم هم رجل في 42 من عمره من أم الفحم، وشاب في 23 من عمره من أحد التجمعات البدوية، وقاصر من سكان المنطقة. وقررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه بهم الثلاثة حتى يوم الاثنين المقبل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد باسل شواعري في 27 من عمره من بلدة دورة في الخليل، نسبت إليه تهمة قتل محمد شرحة دهسا ومحاولتي قتل إلى جانب تهم أخرى. وبحسب لائحة الاتهام كان المتهم ينقل 18 شخصا إلى داخل إسرائيل بصورة غير قانونية قبل أن ينشب خلاف مع عدد من الركاب، ما دفعهم إلى النزول من المركبة بالقرب من كيبوتس. وتقول النيابة أن المتهم عاد إلى المركبة وانطلق بها مسرعا باتجاه الركاب متعمدا دهسهم، ما أدى إلى مقتل شرحى وإصابة آخرين. وطلبت النيابة إبقاء شوامري رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية، فيما يواجه أيضا تهم الإقامة غير القانونية ونقل مقيمين غير قانونيين والقيادة دون رخصة وبمركبة غير مرخصة. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن توقيع اتفاقية دفاع مشتركة مع السعودية وتركيا، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز الأمن. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تنص على أن أي هجوم على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، مشيرة إلى أن هدفها تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. إلى لبنان، أعلن الجيش اللبناني عن إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة له أثناء عملها على فتح الطرق وإزالة الركام في بلدة المنصور بقضاء صور. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه الجرافة، وذلك بعد ساعات من بدء وحدات الجيش فتح الطرق وتأمين عودة الأهالي الذين نزحوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البلدة. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين هاجم تجمع الكعابن البدوي شرق بلدة الطيبة في رام الله، واقتحموا منزل المواطن نايف الكعابن ورفقة قطيع من المواشي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على المواطنين ومتضامنين أجانب، ما أدى إلى إصابة متضامنة بردود في الوجه والرأس، وذلك بعد هجوم مماثل مساء أمس الخميس أسفر عن إصابة 3 من أفراد العائلة واعتقال سليمان الكعابن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
1: النشرة الجوية برعاية

0: شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى طاولة الجمعة لهذا الأسبوع. بيسعدني أنا مقبولة نصار تقديم هذا البرنامج، البرنامج من إعداد ياسمين عابد. وموضوعنا طبعا الانتخابات وقوائمنا العربية، فقد دخلت الحلبة الحزبية والسياسية هذا الأسبوع مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأوراق في ظل سلسلة من التطورات التي قد تبدو منفصلة لكنها تتقاطع لاحقا لتؤثر على شكل المنافسة الانتخابية. البداية مع إعلان يوآف سيغالوفيتش قراره مغادرة حزب يش عتيد والبحث عن طريق سياسي جديد، ووفق التقديرات أو أكثر من التقديرات المتداولة قد تكون القائمة العربية الموحدة إحدى المحطات المحتملة في المرحلة القادمة. إذا تحقق هذا السيناريو، فهل نتحدث عن خطوة سياسية شخصية وسياسية محدودة أم انعطافة يمكن أن تعيد رسم بعض الخطوط في الحلبة السياسية؟ وهل انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة إن حصل قادر فعلا على تغيير موازين القوى بين المعسكرات، أم أن تأثيره سيبقى رمزيا أو انتخابيا أكثر منه سياسيا؟ في المقابل، ما زالت مركبات القائمة المشتركة الثلاثية تنتظر قرار لجنة الوفاق، بينما تستمر الخلافات خصوصا حول توزيع المقاعد في وقت واصل القائمة العربية الموحدة مسارها بشكل منفصل. وهنا السؤال الأوسع، هل نحن أمام إعادة تشكيل القوائم العربية أم أمام مفاوضات انتخابية تقليدية ستنتهي في نهاية المطاف في صياغ مألوفة؟ طبعا في معسكر نتنياهو هناك أيضا تغييرات وإعادة لترتيب الأوراق هنا وهناك مع ظهور قوى يمينية جديدة حول نتنياهو. استطلاعات الرأي تظهر ربما من فترة طويلة استقرار بنفس الوضع لجميع القوائم. من هنا نصل إلى السؤال الذي يلاحق المشهد السياسي، هل خطوة منصور عباس هي فعلا جيم تشينجر، أي أنها قادرة على تغيير قواعد اللعبة، أم أنها خطوة تكتيكية مفاوضات انتخابية لا غير؟ طبعا الصورة لم تكتمل بعد، ومن المبكر جدا إصدار أحكام نهائية، لكن الواضح أن الحلبة السياسية بدأت تتحرك وأن الأسابيع المقبلة قد تحمل تغييرات أكبر مما تظهره استطلاعات الرأي اليوم. في هذه الملفات وغيرها نناقش اليوم في طاولة الجمعة مع ضيوفنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور سليم بريك، المحامي أمل عرابي والمحامي شادي شويري. شكرا لكم مستمعينا، ابقوا معنا لمحاور هذا النقاش. نبدأ بمحور سيغالوفيتش والموحدة، ولو بدأ أسأل هيك السؤال مباشرة لإلك دكتور سليم، قديش كانت هاي الخطوة مفاجأة أو متوقعة بنظرك؟
1: كانت خطوة مفاجأة طبعا، ليس أمر سهل أن يقوم ضابط كبير في البوليس بحزب مثل حزب يش عتيد اللي هو حزب نظيف من العرب أن ينتقل لحزب عربي، والحزب اللي
0: وليس أي حزب عربي،
1: وليس أي حزب عربي، اللي كمان حزب لحد الآن عمليا ما زال حزب إسلامي لحد 22 الشهر. ولكن طبعا هذا هاي خطوة مفاجأة كمان بالمفهوم الإيجابي من عدة أسباب. أولا لأنه تدل على انضمام قوى يهودية للمجتمع العربي بالأمور المركزية المهمة للمجتمع العربي. سيغالوفيتش كان نائب وزير الأمن الداخلي وكان له إنجازات حقيقة
0: مرتبط بموضوع الجريمة،
1: مرتبط بموضوع العنف والجريمي، كان يشتغل 7 أيام في الأسبوع في هذا الموضوع وكان له إنجازات كبيرة. وهو كمان بيحارب الفساد، وخصوصا نحن نتحدث عن حكومة اللي تشرعن الفساد وتبث الفساد في المجتمع. خطوة سيغالوفيتش فعلا كمان مفاجأة، وكمان أنا باعتقادي سيكون لها دلالات مستقبلية.
0: نعم.
1: وستزيد من نسبة التصويت، قد تصل باعتقادي القائمة إلى 7 مقاعد حسب بعض الاستطلاعات.
0: خلينا نشوف بقية الآراء. يعني شادي، وكون نعم. عند يعني شخصية قيادية في الجبهة، يعني أيضا محمد بركة هيك نشر يعني زي شو يعني هيك السؤال بالطريقة العامية زي بقوله للموحد، ما الذي يحدث لديكم، الذي يحدث عندكم، يعني من موقعك كيف أنت تقيم هذه، مع أنه أنتم طبعا حزب عربي يهودي أول مرة هذا الشعار، كيف ترون هذه الخطوة؟
2: صحيح، نحن في الجبهة وفي الحزب الشيوعي نحن حزب عربي يهودي، ولكننا يعني لسنا حزب عربي صهيوني. اليهود الذين ينضوون تحت لواء الحزب الشيوعي هم مناهضين للصهيونية، الصهيونية هي العنصرية، الاستعلاء على العرب، العنصرية هي الصهيونية، هي أساس كل البلاء في بلادنا. واليهود الموجودون في الحزب الشيوعي مناضلون أصيلون ضد فكريا وإيديولوجيا وعمليا وفي الساحات، وترين عوفر كثيف كيف يكون هؤلاء اليهود الذين نريدهم. لا نريد نحن أن نطأطئ الرأس أمام الحكومة وأمام الحركة الصهيونية ليقبلونا في حكومة وفي بهذه الطريقة. هذه ليست براغماتية وهذه ليست يعني سياسة متبعة. السياسة هي أن تجلب الناس إلى خطك وليس أن تتلون بأي لون كائنا من كان بأي لون وندخل إلى الحكومة.
0: أسألك عن لون معين، لون نقف مع أسس حزب لكلنا مكان، يعني هني بيقولوا أنه يجب أن يكون لديهم مكان أصلا في داخل الأحزاب العربية اليهودية اللي موجودة. ليش يتم رفض تنظيم من هالنوع من أنه ينخرط مثلا في صفوف الجبهة طالما كانت هذه المبادئ التي توجه؟
2: لا لا يوجد رفض، أنا لا أعتقد أنه يوجد رفض. يعني
0: أنت شفت
2: الحزب جديد جدا، أما حراك نقف معا هو حراك مهم، حراك واسع، حراك يهودي عربي حقيقي في الحقل، في حد في المناطق المحتلة يكونون في الشوارع في المدن ويحملون نفس المبادئ التي نحملها. ولكن يعني تشكيلهم لحزب بهذا الوقت بالذات كان يعني أنا حسب رأيي خطأ سياسي، وممكن أن يكون خطر أيضا لإضاعة الأصوات يعني بعثرة الأصوات في وقت نحن بحاجة فيه إلى كل صوت.
0: كيف ممكن تبني مثل هذا الجسم إلى داخل النضال العربي؟ ديش أقول لسه بأي قائمة
2: ممكن يعني في هذه
0: أنا
2: في هذه الانتخابات يعني دخل هذا الحزب الجديد دخل إلى ساحة ملأة باللاعبين وملأة بال

0: مفاوضات وال يعني كل الأمور السياسية. ولذلك يعني في التوقيت كان توقيت خطأ. العمل اليهودي العربي يعني في أجوبها تمثل هذا الخط، فما يعني ما حاجتنا إلى خط آخر يمثل نفس الخط. أنا اعتقادي لو بقوا في نقف معا، لو بقوا حراك شعبي، حراك شعبي غير محزب غير مؤطر حزبيا، كان أفضل لهم. ولكن يعني لا يوجد هناك رفض مبدئي لهم بتاتا.
1: بكل الأحوال ننتقل لإلك أمل، أنت أيضا هيك أعطينا مش شايفتك منيح، بس يلا أنت
2: يعني
1: كيف تقرأ يعني عمليا هاي الخطوة قضية سيجالوف؟ برضو تفاجأت أو ما تفاجأت؟
2: يعني أول إشي يعني أنا حسب رأيي أنا بقرأ هاي الخطوة بوجهين، أو الوجه الإعلامي تبعها بعدين الوجه السياسي، وهناك علاقة ما بين الأمرين. ما بدأ كخطوة إعلامية من قبل الموحدة من أجل التعامل مع التحريض الذي يعني هناك حملة تحريضية شرسة من جميع القنوات ضد الموحدة. الموحدة حاملت بطريقة إعلامية أن تعكس أن تغير.
0: هذا التحريض أمل، أنا لم أرى تحريضا، أرى تبنيا للموحدة. الإعلام العبري تبنى الموحدة،
2: هناك تحريض قوي في قنوات.
0: من حرض على منصور عباس؟
2: القنوات اليمنية
0: هم يحرضون علينا، ليس منصور
1: شادي في تحريض.
2: وما بدأ كخطوة إعلامية، ما بدأ كخطوة محاولة تغيير الإطار الإعلامي وتغيير الخطاب العام، يعني تحول فيما بعدين إلى قضية سياسية.
1: يعني بتحاموا من إيش؟ يعني كيف يمكن أن يحمي وجود سيجالوفيتش الموحدي من التحريض من الإمكانيات؟
2: لا، أنت تغير الإطار العام للحديث. بأي معنى؟ كان الحديث حول أنه هني جماعة حركة إسلامية وهني
1: مجلس شورى
2: وداعمين للإرهاب وصور وفيك نيوز حولهم، فقالوا كيف ممكن إحنا نتعامل مع هاي الحملة ضدنا؟ إحنا منغير التأطير الإعلامي كليات ومنعمل خطوة غير مألوفة.
0: لا، غير وجهن، لم غيروا التأثير الإعلامي، يعني غيروا وجههم.
1: يعني تفكر أنه هاي خطوة ذكية؟
2: يعني أنا الآن بما يتعلق، إذا نقرأ الخطوة كخطوة إعلامية فقط، محلي كحدا يعني يحاول أن يفهم بالإعلام، كان هناك تغيير للتأثير الإعلامي. بما يتعلق لذا للوجه السياسي، أنا أعتقد أن هناك الكثير من المعلومات الناقصة، وحضرتك تفضلت أنه إحنا نلقط الأخبار. لم يخرج أحد من الموحدة حتى الآن ليقول ما هي الأهداف وما هي الأساليب وما هي الاستراتيجية وماذا تم الاتفاق عليه. لم يخرج سيجالوفيتش أصلا ليقول ما هو الهدف الأساسي من خلف هاي الخطوة. فإحنا نتلقى الأخبار، وحتى الآن لا يوجد يعني أساس لا بدء حوار سياسي. أنا أرى على الشبكات أنه من الموحدة،
1: هل نعترف أنه
0: لا يوجد حوار سياسي بتاتا؟
2: يعني الموحدة يطلبوا هذا الأسبوع، كانوا يطلبوا على الشبكات، يطلبوا من المثقفين أنه تخوض بهاي القضية وتحللها. ولكن حتى نخوض فيها ونحللها، هناك كثير من المعطيات اللي هي معطيات ناقصة حاليا إحنا نتلقى من الإعلام. أنا أعتقد أنه على المستوى الإعلامي يعني نجحوا أنه بقولوا امتحان السياسي وقدرته على ترسيم الخطاب الإعلامي، وهن بخطوة إعلامية لسه لا نعرف ما. أنا حسب رأيي هناك الكثير من المعطيات الناقصة. إعلاميا هن قدروا يغيروا الخطاب الإعلامي بدليل أنه إحنا عم نحكي عليه،
1: الجرائد
2: الجمعة بتحكي عليه، كل حدا بيحكي عن هذا المهلاخ، ولسه إحنا مش عارفين إذا هو حقيقي.
0: هذا إعلاميا، هذا إعلاميا.
1: هاي هي الصراحة منصور عباس الموحدي لكلنا مكان يعني نقف معا، عمالين يكسروا جمود معين، عمالين يحركوا الركود اللي موجود، بينما الجبهة يعني مش مبين بالضبط وين هي موجودة. لا، إنها هي تخوض الخطوات اللي ممكن تحرك كل يعني الجبهة. المفروض أكتر حزب ثابت يعني بالثبات بتركيبته بتاريخه إلى آخره، مش عم تقدروا أنتوا تغيروا الخطاب.
0: الآن نحن نتحدث عن شيئين مختلفين، الإعلام ووجودنا في الإعلام، و شيء مختلف آخر هو موقفنا السياسي.
1: يعني مين زمان ضم تشارلي بيتون أول ما تبنى كل؟
0: طبعا ضمينا تشارلي بيتون. تشارلي بيتون اللي وقف مع الحقوق القومية واليومية للجماهير العربية، وقف مع دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وقف ضد التمييز ضد العرب في في في في دولة إسرائيل.
1: وذلك كان،
0: هل هذا سيجالوفيتش؟ هل سيجالوفيتش يقدر أن يقول الآن إنه والتقى بياسر عرفات؟ أول واحد التقى بياسر عرفات، أول عضو كنيسة التقى بياسر عرفات كان تشارلي بيتون من الجبهة. يعني الآن نحن يعني سيجالوفيتش،
1: الفكرة هي
0: مين راح عند مين؟ سيجالوفيتش راح عند الموحدة ولا الموحدة راح عند سيجالوفيتش؟ الموحدة راح عند سيجالوفيتش. لم يتنازل سيجالوفيتش عن صهيونيته وعن عنصريته، وإذا أعلن، وأنا أتحدى إذا أعلن أنه يؤيد قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس على أراضي 67، وإذا أيد الحقوق القومية واليومية للجماهير العربية في داخل إسرائيل، نحن نقول نرفع القبعة للموحدة. واحدة. طيب. جابوا ناس من الصهيونية إلى المعسكر المعادي للصهيونية.

0: نتلون نحن بلون سيجالوفيتش عشان نفوت في الحكومة وناخذ مصاري؟
1: سنعود إلى هاي النقطة طبعا. بدي يعني سننتقل الآن لفاصل إعلاني قصير. مستمعينا مستمعاتنا ابقوا معنا.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حابين تعرفوا سرنا؟
6: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها

0: مستمعين مستمعاتنا، عدنا إليكم وكنا في بداية هذا الحديث اللي طبعا انطلق يعني خلينا نقول بكل القوة حول قضية ضم سيجالوفيتش إلى الموحدة أو إمكانية أول شيء. يعني لو بدي أسألك يعني ما هي واقعية أن يحدث ذلك؟ يعني خلينا نحكي قبل ما نأخذ كل المعاني ومين أجا عند مين، يعني قديش ممكن يكون الإشي واقعي أن يحدث يعني بقراءة أيضا لما يحضرونه لقضية الموحدة في الانتخابات؟
1: لا أنا بدي عندي كم ملاحظة. أول شيء أنا بحبش أتدخل بالحديث تبع الآخرين، هذا مش الأسلوب تبعي، ولكن أنا يعني بشوف أنه نقاش بعدنا موجودين بنقاشات مواضيع تعبير مواضيع إنشاء، وهذا الكلام اللي بيحكيش للمجتمع العربي. انتقال سيجالوفيتش إلى الموحدة بالأساس لمحاربة العنف والجريمة، ونحن المشكلة الأساسية للمجتمع العربي هي العنف والجريمة، قضية أنه صهيوني ومش صهيوني وهي النقاشات يعني هذا أنخرونيزم حقيقة، يعني هذا نقاش نخب مش نقاش المجتمع الشعب الناس اللي عم تنقتل يوم يوم. سيجالوفيتش
0: ولكن كيف
1: اسمح لي أنا بحبش أتدخل،
2: حطوا لنا مرض يقولوا لنا
0: إحنا هيك دكتور سليم كمل
1: نقاش
0: شادي اكتب قدامك
2: خلاص لسه بكتب
1: أوكي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية قضية الصهيونية أو عدم الصهيونية، هذا مش الموضوع النقاش. مجرد ما انتقل سيجالوفيتش لحزب عربي هذا إنجاز كبير للمجتمع العربي حقيقة، رح نشوف هذا في القضية في المستقبل في أمرين. الأمر الأول هو عمليا شرعنت على الأقل دعم الموحدة من الخارج لحكومة بديلة لحكومة نتنياهو. خلينا نتذكر نحن العرب ساهمنا بإقامة حكومة نتنياهو، يعني نحن نحكي ريال بوليتيك غير نحكي شعارات. الأمر الإضافي هو إذا قامت حكومة بقيادة آيزنكوت باعتقادي الأمر المركزي اللي بيهمنا نحن كمواطنين عرب سيكون قضية العنف والجريمة، وهون سيجالوفيتش هو المركزي باعتقادي حتى الوحيد اللي هو فعلا ملتزم بهذا الموضوع. نحن سمعنا مثلا ليبرمان بيحكي
0: يعني شو التخيلات اللي ممكن تتخيلها انه سيكون هو مرشح الموحد لاشغال منصب وزير او نائب وزير بما يخص الجريمه، يعني هذا هو بده يكون عمليا جائزه الموحده بالائتلاف منصب لسيجالوفيتش
1: اولا، وثانيا انه كمان عضو راح يكون شرعي للحكومة اللي هي تستند على 60 أو 61، نحن منعرفش قد ايه راح يكون. أنا بعتقد حتى لو كانت 61 لن تكون حكومة
0: يعني النموذج
1: متوازنة.
0: يعني شو بقول هذا للموحدة؟ لا لأنه لن يكون
1: الموحدة عندها
0: بس تجيب واحد يهودي صهيوني وجنرال ساعتها بنقدر نعطيه إحنا يكون جزء من ائتلافنا بشكل طبيعي.
2: هذا صحيح،
1: ولكن الموحدة هو حزب براغماتي، هو حزب يريد أن يحصل على إنجازات معينة من الحكومة. كان هذا الموضوع في النقاش في حكومة التغيير وشفنا هذا الموضوع، وكان هذا كمان قضية العنف والجريمة، وهذا الموضوع الموجود حاليا على الطاولة اللي بتطرحه الموحدة. الموحدة لا تقول بأنها هي أيديولوجية بالمفهوم العميق زي الجبهة مثلا، ولكن هي حركة براغماتية كما حقا أن تكون حركة براغماتية.
2: حسب رأيي ما قاله الدكتور سليم صديقنا ما قاله يجافي العلم والمنطق. البراغماتية ما هي البراغماتية؟ البراغماتية هي أن تكون يعني مستعدا لتنازلات معينة هنا وهناك ولكن ضمن خطوط حمراء. اليوم انضمام سيجالوفيتش إلى الموحدة هو ليس أن سيجالوفيتش أتى إلى الموحدة وقال نعم أنتم تتكلمون صحيحة تتكلمون. لا لا لا لا نحن نعرف من هو سيجالوفيتش.

0: ونحن نعرف من التسريبات الصحفية يعني ماذا يعني طلب سيغالوفيتش.
1: أنت متأكد أنه تم تغييره من الموحدين؟
0: 100%. ونحن نريد، نحن نقاتل اليوم وخلال السنوات الفائتة كلها، نقاتل على شرعياتنا، إحنا شرعياتنا العرب، إحنا أن نكون فاعلين سياسيا في الحكومة وفي كل محل، وفي كل محل. من يقف ضدنا هي الحركة الصهيونية، والحركة الصهيونية مش شعارات، الحركة الصهيونية عنصرية. لماذا لا يقبلون عربي أن يكون وزيرا؟ لماذا؟ لماذا نأتي أن نقول لهم أنتم صادقون، لا تقبلوا العربي، يا جبنا لكم واحد يهودي اسمه شيغالوفيتش حطوه. هذا ليس نضالا سياسيا، وهذا ليس براغماتية على الإطلاق. البراغماتية لها حدود، البراغماتية لها خطوط حمراء. هون يعني هذا صار سلطة، سلطة أن آتي بشيغالوفيتش. نعم، ويجيب كمان بيركوفيتش، ويجيب هذاك ويجيب هذاك، وبطلنا نعرف مين الموحدة. هل الموحدة بتمثل شيغالوفيتش، بتمثل منصور عباس، بتمثل مجلس الصورة، الحركة الإسلامية، من تمثل؟ لكن أنا مجبور أرد مقبولي بعد إذنك، أرد على الدكتور سليم في أننا أسقطنا الحكومة السابقة.
2: مش أسقطنا،
0: وهذا
2: لا
0: ليس حقيقة. أنت حملتنا مسؤولية
2: أننا
0: جبنا نتنياهو.
2: أنا ما قلتش أسقطنا
1: عشان نتنياهو.
0: إحنا حملتنا مسؤولية أنه إحنا جبنا نتنياهو.
2: لا، حملتكم مسؤولية.
0: لا، الحقيقة هي كالتالي، أن الحكومة السابقة، حكومة بنت، هي من أسقطت نفسها بنفسها. وأزيدك علما دكتور سليم وللجميع، أن الدكتور أحمد الطيبي باسم القائمة المشتركة قد توجه إلى بنت، لأنه رأى الخطر أن نتنياهو، ومع كل معارضتنا لبنت ولما يمثله بنت، واقترح عليه شبكة أمان، أن تكون هناك شبكة أمان من القائمة المشتركة، من الجبهة والعربية للتغيير. ومن رفض ذلك هو بنت، والدكتور أحمد طيبي ما زال موجودا وحيا يرزق وبعقله، ويمكن السؤال على ذلك. هي من أسقطت نفسها بنفسها، أسقطها سلما وسائر هذه الأسماء. ونحن اقترحنا عليهم شبكة أمان لأننا لا نحبهم، ولكن نكره البديل أكثر. نكره البديل أكثر، وهم رفضوا.
3: يا أمل،
1: هاي الخطوة اللي كسرت الجمود. شوف
3: بعد ما اتطرقت بالمرحلة الأولى للبعد الإعلامي تبعت هاي الخطوة، اللي تكلل بنجاح محد، يعني نجاح بينفع نقوله إنه فعلا الجميع يتحدث عن
0: القضية،
3: وهي إحنا عم نحكي عن الموضوع، نحكي على على على القضية السياسية. وهون أنا عندي أسئلة أكثر ما عندي أجوبة. السؤال الأول، هل هذا الائتلاف هل هو استراتيجي ولا تقني؟ لأنه منصور كان يحكي على ائتلاف تقني. إذا كان استراتيجي وهو يقلل للشراكة العربية اليهودية، إذا ما هي الأرضية الذي نتفق عليها؟ أنت كمان بتشتغلي بالشراكة، وأنا مؤيد للشراكة. أي اثنين يكون في شراكة، يكون في اتفاقيات مشتركة. إذا
0: يعني إنه يجي سيغالوفيتش بعدين يروح لحاله، طلعوا بصواتنا،
3: لا لا يعني بمعنى إنه
1: يعني لا نعرف ما هي القضايا التي تحدث، أي أسئلة، شو بالقدس بده يصير، شو بغزة بده يصير، وين يعني، هل سيتفق سيغالوفيتش مع قول على فكره وليد الهواشلي؟ في عندك احنا قضيه منصور عباس،
3: هاي النقطه. هل هو ائتلاف معنى انه ائتلاف استراتيجي يؤسس لشراكه عربيه يهوديه لها ثوابت ولها مبادئ، ولا نعرف ماذا حصل، ولا هو ائتلاف، ولا هو ائتلاف تقني؟ انا اريد اجوبه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، في حال انتم رايحين على ائتلاف تقني فقط لاضافه الشرعيه وعشان سيغالوفيتش يصير وزير، ما هي الخطه الذي يقدمها؟ لأنه بعد 4 سنين إيتمار بنغفير رئيس للشرطة، الشرطة تحتاج إلى تغييرات بنيوية، تحتاج إلى تغييرات كبيرة. إذا ما هو المشروع؟
1: أنتوا شايفين
3: النقطة الثانية واللي هي مهمة جدا، إذا كان هو ائتلاف مبدئي للجبهة، هناك باع طويل في الشراكة اليهودية العربية، وهناك أسس وثوابت
1: اللي مثلنا، بس مع اللي مثلنا، مع
3: هناك الكثير
0: من التلون لكي نذهب لليهود. اليهود غيروا رأيهم،
3: هناك أدبيات،
1: بس مع اللي مثلك، ومش مع اللي مع مقاليد الحكم كمان.
3: هناك أدبيات، إذا كانت الموحدة تطرح نوع شراكة آخر، ما هي الأدبيات التي ترتكز عليها؟ ما هي الثوابت التي ترتكز عليها؟ نسمع من الإعلام أن سيغالوفيتش هو الذي يضع شروط، إما شروط للموحدة، لأن سيغالوفيتش حاليا هو ما موقعه غير أكيد بالكنيست، يعني بينت حزبه 7 اليوم بحسب الاستطلاعات. وين سيغالوفيتش منهن هذول السبب؟ معنى أنه إحنا
0: سيغالوفيتش مع لبيد وكان
3: إذن
0: سقط مع لبيد وأجل عنه.
3: أنا أحاول أن أرد، فعلا الموحدة تريد نقاش بين مثقفين حول هذه القضية، ولكن حتى يكون نقاش أعطونا المعطيات، أعطونا الأجوبة، نحن نريد أجوبة حتى نقدر أن نقيم هذه الخطوة
0: على نحط لنا الأسئلة
3: على البعد السياسي، بدون ما نأخذ خطابات وبدون نقاشات. نريد أجوبة،
1: نقدر نترك جانب كمان، يعني جانب الموحدة سيغالوفيتش ومنصور عباس. ولما أنت زي ما بتسأل أنت سيغالوفيتش شو البديل، شو ماذا تطرح، أنا بدي أسأل يعني الثلاثية إلى أين؟
0: أيوه.
1: ماذا تطرح؟ يعني تعال نحكي، إحنا
3: خطينا محور سيغالوفيتش،
1: يعني ممكن بعد ممكن نرجع له بأشياء أخرى، ولكن تعال نحكي عن البدائل التي تطرحها الأحزاب الأخرى.

0: الآن نحن كلياتنا بندور حول خطوة يتخذها منصور عباس يحرك المياه الراكدة، نتحدث عنها. وماذا عنكم أنتم؟ ماذا عن الثلاثية؟ شادي وين الثلاثية؟
1: نعم.
0: موجودة
1: الثلاثية إن شاء الله خلال أيام قليلة سنبشر أبناء شعبنا بأننا أقمنا القائمة المشتركة الثلاثية وأبقينا الباب مفتوحا للموحدة أن ترجع عن الطريق الخطأ الذي تسير فيه وأن تتحد مع أبناء شعبها وأن يكون هناك قائمة مشتركة رباعية تجيب 17 عضو كنيسة بيهزوا الكنيسة وبيهزوا العالم.
0: تعرف انه هذا الحكي لن يحدث القائمة؟
1: لا ليش ما يحدث؟
0: يعني سكر الباب افتح الباب، مش رح يجي
1: الباب مفتوح،
0: مش رح يجوا.
1: اهلا وسهلا.
0: انتو شو خطوتكم اليوم لرفع نسبة التصويت؟ لا تدارك ما حدث بالانتخابات السابقة، مش بالحكومة السابقة، الانتخابات السابقة
1: 100%. هذه الوحدة هي لتدارك ما حدث بالانتخابات السابقة.
0: ترتيب الكراسي كيف بدكم تحضروا الجمهور للخروج للتصويت؟
1: لا خلال يومين. اولا ترتيب الكراسي هذا ليس يعني مصطلحا، ليس مصطلحا يعني يعيب احدا. ترتيب الكراسي كل حزب طبعا مش مبدا، هذا يعني تنفيذ للمبدا. كل حزب يريد ان يكون له اكثر عدد ممكن من المقاعد في الكنيسة. يعني ما رايك يعني ان تقبل الجبهه بان يكون العشرة الاوائل من التجمع، او تقبل العربية التغيير ان يكون العشرة؟
0: أكيد.
1: فلذلك يعني نحن او وكلنا الوفاق، وكلنا لجنة الوفاق أن هي ترتب هذا الموضوع، وهذا إن دل على شيء يدل أننا نريد للناس أن تخرج للتصويت. أيضا إحنا اتحادنا الناس أنا بسمع الناس
0: بأسرع وقت مزبوط، وإنه كل ما يختص بالمقاعد هو جزء منفر.
1: صحيح هذا جزء منفر، ولكن
0: اللي عم بتقول إنه هو جزء رئيسي
1: أنا لا أعتقد إنه منفر. هذا سنتجاوزه منفرا كان أم غير منفر، سنتجاوزه خلال أيام. ونحن صنعنا هذه الوحدة أو سنصنع هذه الوحدة لأننا نلبي أمل الجمهور ونلبي طلب الجمهور. الجمهور أراد وحدة، الجمهور بفطرته السليمة اللي أكثر من السياسيين عنده فطرة سليمة، عرف أنه بعد 7 أكتوبر ليس كما قبل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر تغيرت السياسة وتغيرت الناس، تغير اليهود وانحرفوا انحرافا شديدا جدا نحو اليمين الفاشي والنازي حتى، وهذا نراه كل يوم.
0: طيب
1: في هذه الظروف
0: انحرف اليهود إلى مسار يعني
1: مسار عنصري
0: مظلم جدا.
1: صحيح. كيف نقف أمام هذه الهجمة؟ هل نقف موحدين؟ هل نأتي بسيغالوفيتش؟ نقف معا أربعة الأحزاب ونجيب 17 عضو كنيسة نفرض أنفسنا غصبا عن اللي
0: أنا بعرف أن أنت كنت لازم تكون بالكنيسة شادي، بس يعني تعال نرجع.
1: لا أنا بحكي عم بحكي
0: قضية نحن ما بعد 7 أكتوبر، وهي الرسالة. أنه ليس قبل 7 أكتوبر مثل ما بعده، كيف إحنا شايفينها أنا يعني أنا أفتقر يعني مش شايفة على فكرة.
1: نعم.
0: وين توجهكم المختلف بناء على سبب؟
1: أعطيني بس دي إذا سألتينا أنت توجهنا.
0: لا بدي كمان. نعم. دكتور
1: لأنه سألتي وكي لا يعني يظهر أنه ليس لدي إجابة.
0: لا شو بتطلب منا ما بعد 7 أكتوبر؟ تفضل.
1: في ما بعد 7 أكتوبر يتطلب منا الوحدة واليقظة. وجودنا في هذه البلاد مهدد، وجودنا في هذه البلاد لا يحتمل ألاعيب سياسية الآن. اليقظة والخروج بأكبر عدد من المصوتين. ونحن عندما قلنا رباعية، أحد الأسباب المهمة والأساسية لأننا قلنا رباعية لأننا رأينا الاستطلاعات اللي إحنا عملناها، ورأينا أنه في 3 أعضاء كنيسة إجداد من المجتمع العربي، أنه عندما يرى المجتمع العربي موحدة رباعية يذهب إلى التصويت. سألتيني ماذا نطرح؟ سألتيني ماذا نطرح؟ مقبولي هون نفرق بين الجوهري وبين الإعلامي. الجوهري خطابنا ما زال هو خطابنا، المساواة التامة القومية واليومية للجماهير العربية في إسرائيل، والاعتراف بنا كأقلية قومية وكل الحقوق التي تترتب على هذا الاعتراف. سأقول لك كيف. والهدف الثاني يعني الذي لا يقل أهمية، نحن لا ننسى ولا يمكن أن ننسى ولو وضع السكين على رقبتنا، أن نحن جزء حي وفاعل من الشعب العربي الفلسطيني ومن القضية الفلسطينية، ونطالب بدولة فلسطينية على كامل أراضي 67 وعاصمتها القدس. سألتيني كيف بالعمل البرلماني، كيف بالعمل في الحقل العمل البرلماني. طيب. نحن كنا أول من اخترع الجسم المانع، توفيق زياد
0: وينكم من هذا المخطط؟ وليش مش عم تحكوا عنه؟
1: طيب. ربيع يتجه نحو السلام والمساواة، دعموه لكي لا يأتي من هو أسوأ منه.
0: نعم.
1: وهذا كان
0: دكتور سليم. وأيضا أيضا أمل، ماذا يتطلب منا هاي الشعار ما بعد 7 أكتوبر مش مثل قبله؟

0: صحيح.
1: شو بيتطلب منا واين وشو تقييمكم لعمليا اللي بتعملوا الاحزاب بالنسبه لهذا السؤال؟
2: اول شيء شكرا بتعطيني حق المشاركه
1: اخيرا
2: اخيرا لانه انا مش جاي من السياسي والخطابات وال اولا انا بدي ارجع لقضيه اللي انا حكيتها شادي، انت غيرت اللي انا حكيته. انا ما حكيتش عن اسقاط الحكومه، وانا بعرف من دكتور احمد طيبي كمان انه شو اسمه انا صحيح. حكيت عن انه نحن نقلنا 4 مقاعد من الجانب اليساري للجانب اليميني وأقمنا حكومة نتنياهو. هذا بدلش على مسؤولية، وهذا بدلش على accountability. يعني أنت بتتوقع من حزب أن يتحمل مسؤولية ما يفعل؟ هذا لا يحدث في الأحزاب العربية. هاي النقطة. النقطة الإضافية الآن، يعني إحنا خلينا نحكي عمليا، أوكي، النقاش حول إقامة الثلاثية حتى الآن كان في اتفاق ضمني بين الجبهة والتجمع اللي كمان نفس الشيء عملوا ب22 وانقلبوا عليه، وحاولوا أنه يجروا دكتور أحمد طيبي بطريقة غير لائقة أقل ما يمكن أن أقول عن هذا الموضوع، وهذا لا يدل يعني هذا لا يدل على حسن نية حقيقة. إسا أنه نحن بحاجة لبيبي سيتر، مع كل الاحترام للجنة الوفاق وأنا بحترمها جدا وبحترم دورة جدا، ولكن هذا بدل أضعاف الأحزاب، هذا بدل أنه هاي الأحزاب لم تتعلم شيء من 7 أكتوبر. يعني نترك الخطابات والكلام إيش اسمه، خلينا نحكي حقيقة. هذا المجتمع موجود يوميا في حالة أو حالتين قتل، ونحن نتناقش المقعد 5 أو المقعد 7. إذا أنت
1: أو ربع السادس
2: أو ربع السادس كما كان في الماضي مع التجمع، مع كل الكارثة اللي حلت فينا بسبب هذا الموضوع. يعني
3: أنا
2: اسمح لي
3: أنا
2: اسمح لي، لا ما تجاوزناها،
1: ما داش أخذ مسؤولية عليها، لا تجاوزناها،
3: كل أخذ مسؤولية.
2: شادي أنا ورا مرة قطعتك، لاحظ
1: العالم تغير منذ ذلك الوقت كله.
2: نحن منطلع اليوم، نحن بنحكي عن الناس، 75% من الناس بدأ تكون شريكي بشكل أو بآخر في الائتلاف، لأنه بتفهم بأنه الأجندة توضع هناك في الحكومة. إسا أنا مش مؤيد لهذا الموضوع، ولكن أنا بفكر أنه لما بنحكي خطاب إليتستي غير ما بنحكي خطاب شعبوي. الخطاب لازم يكون كيف نحن منجمد القوة تبعنا، منجندها كما يجب، ومساعتها بنرفع نسبة التصويت. لما نحن أكثر من شهرين بنتناقش على المقعد 5 و7، نحن فقدنا ثقة الناس. لما نحن أقل من 82 يوم فكر من الانتخابات،
1: تقديم القوائم شهر،
2: أنا عندي فهم قليل جدا في السياسي، أنا بعرف أنه لازم نجند الناس بالوقت المناسب والخروج للشارع وإظهار حسن النية من كل الأحزاب، ما لا نراه حاليا. هي حقيقة لازم نحطها على أرض الواقع. إذا يوم الأحد بفضل لجنة الوفاق فعلا بتوصلوا لاتفاق، هذا ممكن كمان أنه يحول الأمور لاتجاه إيجابي. ثلاثية أنا ما بفكرش أنه في إمكانية لمنصور عباس اللي ينضم. إذا هذا لم يحدث نرجع للسيناريو تبع 52% اللي كان في الانتخابات.
1: طيب أمل تعقيبك على قضية سلوكنا ما بعد وقبل 7 أكتوبر.
4: وأنا صراحة
1: شعار الكبير أنه إحنا لازم نأخذ بعين الاعتبار 7 أكتوبر، لكن هل عن جد شايفين أنه أحزابنا ماخذ بعين الاعتبار أنه حدث تغير كبير بكل
4: يعني
1: القواعد؟
4: إذا صراحة أقول إحنا أكثر من مرة طرحنا هذا النقاش عبر هاي الطاولة، ودائما أنا كنت أقول أنه تصرف الأحزاب لا يرقى إلى حساسية اللحظة ولا كارثية اللحظة. وإحنا اليوم نأكل شو طبخنا، بمعنى اللي تأخر خلال 3 سنوات الأخيرة في خلق نقاش وفتح مساحات للحوار ما بين الأحزاب وما بين القوى بإدارة لجنة المتابعة أو بإدارة الأحزاب. الآن وصلنا إلى الخط 90، إلى النقطة 90، وحتى الآن لا يوجد بديل. أنا أؤمن أن الناس تريد المشاركة لأنها هي تفهم، عندها حس سياسي قوي، تفهم أنه هناك لحظة خطيرة، وناس تريد صورة الوحدة وليس شكل الوحدة، بمعنى أنه الناس البسيطة ما بتقعد كيف دا تركب القائمة ولا مين، تريد صورة الوحدة، أن ترى أن هناك القيادات الحقيقية
1: تعالت على خلافاتها،
4: ليس فقط تعالت على خلافاتها، إنما أيضا تقف أمام الجمهور وتحاول أن تدفع هذا المد الفاشي الذي تطور خلال 7 أكتوبر وحتى اليوم. بعد 3 سنوات مقبولة 65% من المجتمع الإسرائيلي يؤمن أن لا يوجد أبرياء في غزة. بعد 3 سنوات من من من من من 7 أكتوبر حتى الآن المجتمع الإسرائيلي لا يريد أن يسكن بينه عرب وأن يكون بينه عرب، وهناك معارضة لدخول ما يحصل بالضفة وما يحصل بغزة، وعلينا دور أساسي. ولكن إحنا الآن وصلنا إلى نقطة لا يمكن جر الأرجل بعدها أكثر، إنها راح نفقد اللحظة السياسية. الناس يعني هناك هناك زي ما حكيت بالبداية هناك أهمية للمناورات الإعلامية، وهناك أهمية والله للمقامرات السياسية، وأنا ما يحصل داخل الموحد الآن هو في حدود المقامرة الآن. ليبرمان يصرح أنه لن يقبل حتى لو أنه منصور عباس لف حاله يعني
1: حتى لو لبس كيبا
4: ماذا سيحصل. فهذا
0: هذا جزء من المسرحية.

0: أي نوع من المقامرة. فبمعنى بظل كل هاي الأسئلة هناك حاجة لنقاش جدي وحقيقي يدور حول وهذا الأمر لا يتم. إحنا نريد أن نناقش ولكن نكون أن نكون على نور, والناس تريد صورة الوحدة, وحتى الآن لا تأخذها هاي الصورة. حتى دير بالك حتى الموحدة والأحزاب الأخرى ممكن أن تضر الآن, لأنه في حال استمرار هاي الخلافات وهذه المنكفات على شبكات التواصل الاجتماعي بدون نقاش حديد حقيقي, بدون الاتفاق على ثلاث خطوات, الناس تيجي بتقول يعني تفقد الثقة وتتراجع الثقة, وهذا يؤثر على على الجميع.
1: نحن سنخرج لفاصل إعلاني. مستمعينا مستمعاتنا ابقوا معنا لنتابع طاولة الجمعة في هذا الحديث.
2: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
3: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة مثيل سخنين, كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة مثيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
4: كبسولات نخل الأصليين, اكبس وغني.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 229-02.
4: كبسولات نخل الأصليين, اكبس وغني.
5: حطمنا الأسعار سي ستير وان, تخفض الأسعار الرسمية لموديلات ستير وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس, السيارة العائلية سي 4 اكس, والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
7: حابين تعرفوا سرنا؟
8: علوا الصوت, هاي قرشة عنب تالي, وموسم عنبنا المميز بلاش, بقرش حلو وبدون بزر, عنب تالي سرها قرشتها.
4: كبسولات نخل الأصليين, اكبس وغني.

0: عدنا إليكم مستمعين مستمعاتنا لمتابعة حوار طاولة الجمعة حول الانتخابات. كما قلنا كانت هناك تحركات بالفترة الأخيرة، منها محاولة ضم سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة. يمكن كلمة عربية نبلش نحط هيك عليها مزدوجين من نهاية الأمر. إذن مستمعين مستمعاتنا، كنا بنقاش حول هذا المحور، ومحور أيضا التركيب الثلاثية، وكيف يمكن أن نصل إلى عمليا، كيف ممكن أن لا نصل إلى ذات النتيجة اللي كنا فيها بالانتخابات السابقة نتيجة ما حدث. يعني مش مهم الاتهامات وين والمسؤولية وين، ولكن كيف ممكن بالفعل أنه إحنا نتدارك هاي المرة الثلاثية بعدها موجودة بمحل غير واضح. وأنا بقول لك يعني من أين لكم، منين جايبين الجرأة أنه تحكوا على خطوات منصور عباس وانت موجودين بهذا المحل؟ شادي لك
1: سؤال. الان نحن كما قال الدكتور سليم تحملنا مسؤولية ما حدث في الانتخابات السابقة وبعثرت الأصوات العربية، ونحن أنا أقول لك شادي شويري، أنا قائد في الجبهة الديمقراطية، إذا لم تكن هناك ثلاثية أنا سأفقد ثقتي بالجبهة وبالحزب الشيوعي وبكل الأحزاب، وستكون هناك ثلاثية لأننا تعلمنا من التجربة، ولأننا نريد لناسنا أن يروا فينا قادة حقيقيين. عندما نتحد الثلاثة ونحن يعني لا يعاب علينا أن توجهنا إلى لجنة الوفاق أو بيبيسيتر، لجنة الوفاق هي من أخرجت لنا في 2015 القائمة العربية المشتركة، القائمة المشتركة ب 2015 الأولى اللي حصلت 15 مقعد وهزت البلاد وهزت الدنيا، هي نفسها. الآن نحن نريد أن أعقب قليلا أن قضية أن نكون قريبين من الطاولة، هذه قضية كثير مهمة وجماهيرنا لازم تسمع هذا الكلام. هذه التجربة، تجربة منصور عباس أن نكون قريبين من الطاولة وداخل الحكومة ونغير من الداخل، هي ليست سياسة جديدة، هي سياسة قديمة جدا، وزدي على ذلك أنها كانت سياسة فاشلة. نحن يعني عندنا تاريخ تجربة العرب الدروز، تجربة العرب الدروز من 48 لليوم، عندما يدخلون كل حكومة مقربين من كل طاولة، حتى أولادهم يقتلون في معارك إسرائيل لأنه فرضت عليهم الخدمة العسكرية الإجبارية. ما هو وضع الدروز اليوم؟
0: كيف تفسر
1: ما هو وضع الدروز اليوم في قانون القومية؟ ما هو وضع الدروز في مصادرة الأراضي؟ هل أرجعوا لهم دنم واحد من الأراضي؟ 90% من أراضيهم صدرت، وفي قانون القومية جعلوا لهم إحنا الأسياد أنتوا العبيد. هذا ما يريد أن يجرنا إليه منصور عباس، بدل أن نكون 17 ونفرض أنفسنا عليهم، ولا يكون سيغالوفيتش هو الوزير، يكون منصور عباس هو الوزير وليس سيغالوفيتش، ويكون يوسف جبرين هو الوزير وغصب عنه ليس بخاطرهم.
0: إذا كانت هاي هي السياسة المجربة وفشلت، كيف تفسر الالتفاف أو إنه التفاف والتقبل لكل طرح؟ يعني سابق لو إحنا بنحكي قبل 15 سنة بنحكي عن طروحات منصور عباس الموحدة اللي بنشوفها اليوم، كان ممكن إنه الناس يعني تمسك روسها، ما تصدق إنه هذا الشيء يحدث بمجتمعنا. رغم ذلك حتى انه انضمام سيغالوفيتش ولا عمل اي يعني شوك او صدمه لمصوتي الموحد. كيف بتفسر انه الناس متقبله لطرح منصور عباس تريد شيء مختلف؟
1: كلا، الناس غير متقبله، الناس كما قال امل تريد
0: كيف مش غير متقبله، اخذ اكثر منكم بكثير،
1: تريد اجي واخذ اكثر منه. انا وين
0: بالانتخابات السابقه والاستطلاعات التي تظهر الان؟
1: لا اكثر منه، هو عنده 5 أو 6 مقاعد، هو عنده 5 أو 6 مقاعد، نحن في القائمه المشتركه 10 مقاعد.
2: لا بس هو تيار، والتيار موجود بالشارع. لا ولكن الموحد ايضا تيار، وتيار قوي موجود بالشارع.
1: 75% من شعبنا يتنازلون عن مبادئهم ليكون حد
2: مقابل. لا لا، هاي استطلاعات المركز الاسرائيلي للديمقراطيه، انا بشتريهاش
1: يعني صراحه في عمرها، واستطلاعات غير حقيقية. جماهيرنا تريد أن تفرض نفسها بالقوة، تريد أن تفرض نفسها بقوتها
2: أيضا، تريد
1: وليس وتريد وترى أن تجربة العرب الدروز ماثلة أمام أعينهم، ترى ماذا حصل مع العرب الدروز، ترى أن قراهم 90% من أراضيهم صدرت، بينما 83% من باقي العرب قانون
0: القرار. دكتور سليم كدرزي كيف ترد على ذلك؟ أنا ما صعب نسألك هيك تحت هاي ال
3: لكن حط على جنب هوني. أول شغلي بالنسبة للدروز، في موضوع اللي بده نقاش طويل، قضية الكوبتاتسيا
0: والاحتواء،
3: السيطرة على القيادات والسيطرة على هذا الموضوع اللي شائك، يعني مش راح نفوت فيه إسا. القضية الثانية، نوع أنماط التصويت للطائفة الدرزية دائما كان تصويت شكلي، ولا مرة كان تصويت حقيقي. مناسبة كمان الأقلية العربية بالأخرى في احزاب صهيونيه كان تمثيل شكلي صحيح. يعني
1: غالب مجاد اللي كان وزير، صالح طريف كان وزير وغيره ماذا حققه
3: صحيح. فهذا هذا يعني موضوع مختلف تماما. الان في توجه معين اللي بقول انا اريد ان اؤثر. طبعا انا حكيت عن 75% اللي حكى عنهم يوسف مقلدي في الاستطلاع اوكي او 72%.
0: لا يعني انه
3: طبعا
0: كمان شادي يعني شادي ينكر قوه طرح منصور عباس وينسى انه قوه مثلا ديمقراطيين اليوم اللي اللي ناس بالفم الملان بكل محل بمجتمعنا العربي بيقول لك انه انا عشان هذا الوضع عشان بن غفير عشان اللي وصلنا له بده يصوت هاي المره.
1: بس لا بس حسب هذا الطرح دكتور سليم حسب هذا الطرح تعال نتنازل عن ديانتنا ونتنازل عن هويتنا القوميه
0: ونقول احنا قول هذا الكلام.
1: هل هذا صحيح؟
0: هذا الكلام لا. للجمهور مش تنكروا.
1: ما انا عم بحكي للجمهور.
0: الجمهور بيقول لك هذا الكلام.
3: بحكي جملة بس
1: الجمهور لازم يفتح هذا النقاش زي ما قال امل. هذا النقاش يعني عشان احنا بدنا
0: مو اذا احنا التوتر. اذا احنا نلغي وجود هذا النقاش
1: بالبدايه كيف بدنا نناقش؟ انا عم بناقشك بناقش في الموضوع.
3: اذا نرجع للديمقراطيين وهنا بدي اربطها للثلاثيه. اذا نرجع للديمقراطيين هذا يعني حالي كلاسيك حالي يعني نمطيه للتمثيل العربي ك يعني إشي على الطاولة كشكلي ملحق صورة يعني أنا آسف كنت مرة في واحد من برامج في الراديو اللي سألوني عنها وأنا ما عرفتش مين هي
0: يعني مرشحة الديمقراطية يعني
3: مرشحة نعم يعني بعدين كانت بعدي وشعرت شوي بنوع من الخجل إنه ما عرفتاش نهائي ما عرفتش مين هي. فهذا هذا النمط تبع الحزب الصهيوني لوين هذا بيرجعنا هون بدي ارتبط في النقطة بأنه طالما لم نجد حتى الآن الطريقة لإقامة الثلاثية نحن عم نضيع وقت عم نضيع قوة سياسية عم كل هاي الأمور ترجع وبترتبط بقضية هل هذه الأحزاب قادرة أن تحل مشكلتها. طبعا قضية لجنة الوفاق أنا جدا بحترمها أنا بعرف 2015 أي جهود قاموا فيها لكي تكون القائمة المشتركة وهذا من ناحية شكرا لهم لكن من ناحية ثانية هذا بدل على ضعف معين في المبنى تبع الأحزاب والانتهازية الموجودة في الأحزاب.
1: أنا يعني مرة أخرى
3: شو هي المشكلة أنه نصل لثلاثية بفترة قصيرة نحن أكثر من شهرين من ناقش هذا
1: إحنا أيام سنصل إلى هذه الثلاثية
3: ونحن
1: وأنا أريد الدكتور سليم أن يقول أن الثلاثية وطريقة

0: ثلاثية يا صح وليس طريق اللاعب السياسية. نحن سنبشر جمهورنا خلال أيام قليلة، وأنا متأكد من ذلك خلال أيام قليلة، والآن الجمهور يسمعني وأنتم تسمعوني، خلال أيام قليلة ستكون هناك ثلاثية، وإذا لم يكن هناك ثلاثية هذه كارثة على المستوى الوطني، كارثة على المستوى الوطني. بعد 7 أكتوبر وأنا أشدد، بعد 7 أكتوبر الوضع السياسي تغير، بعد 7 أكتوبر الناس حست أنه هي لازم تتوحد أمام هذا الوحش، أمام هذا الغول القادم إلينا، وليس أن يعني نقول أنه يعني
1: والحساب
0: لوفيتش وبيركوفيتش ونجيب كذا. إحنا يجب أن نكون موحدين، يجب أن يكون يدين واحدة، وإذا كنا ليس رباعية نكون ثلاثية مقابل الموحدة، مع تنسيق مشترك، لأننا اليوم لا نتنافس مع التجمع ولا نتنافس مع الموحدة، نحن كلنا مستهدفون في وجودنا في هذه البلاد، مستهدفون في وجودنا.
1: نسبة التصويت مستهدفة، يوم الانتخابات مستهدف، قضية صحيح. إنه أن يخرج المصوت العربي وصوت غير، إنه طبعا غير النفور يعني مستهدف ب ب ب يعني أقولكوا شو عمالين نسمع، عمالين نسمع من ما يسمى يسار الوسط اليهودي إلى آخره، اليسار الصهيوني، إنه هناك يعني تهافت، هناك رغبة شديدة بتغيير نتنياهو هذه المرة، يعني على خلاف ما تبثه الأحزاب العربية. في خطط طويلة عريضة، منها استجلاب المصوتين من الخارج بطيارات خاصة، منها تشجيع التصويت بكل طريقة إبداعية ممكنة، أشياء مبلشة إلها عدة أشهر، وإحنا يعني قد كم من يوم بعد لنا أقل من 100 يوم، يعني إيش بدكو هذا، كيف بدكو هذا المصوت العربي اللي قاعد بالبيت عم بسمع هاي الأحاديث، واللي يعني بطل إله رغبة حتى أن يخرج من بيته، إنه هو كيف نحركه من هاي المحل لقدام الأمل. أنا يعني أنا بحكي
2: أنا بفكر هناك إرادة للناس للتغيير، هناك إرادة بالتصويت. سؤال ماذا تطرح أمام الناس، وأي حلول أنت تطرح أمامها، أي مشروع تطرح أمامها؟ وحتى الآن بلا ما أخذي يعني لا يوجد مشروع كامل متكامل. إذا سألنا نفسنا السؤال على ماذا تخوض الناس هذه الانتخابات، هذه الناس تخوض اليوم على درء الفاشية والعنصرية، الناس بتشوف شفرية البساط اللي عم تأكل القتل بشكل أسبوعي بشكل يشابه مشاهد الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، الناس تخوض الانتخابات على العنف والجريمة والأمن الشخصي، عندما تحولت منظمات الإجرام لنوع من الحاكم في داخل بلداتنا العربية، دراك بتراكترونات ودايري الشارع زي الكاوبويز في أمريكا، والناس تخوض الانتخابات على الأزمة الاقتصادية التي تنهك العائلات، وأصبحت يعني الأمر فقط راح يسوء في السنوات القادمة. والأحزاب الآن لا تطرح يعني اليوم حتى لا تطرح مشروع كامل متكامل، يعني لا يمكن أن نكتفي في كلمة التأثير، ولا يمكن أن نكتفي في كلمة المعارضة، هناك حاجة إلى مشروع. وهذا يعيدنا للنقطة الأساسية، إنه لا يوجد حزب واحد قادر، للآخر إحنا عندنا وحدة مصير، وهناك حاجة لطرح رؤى مشتركة ولنقاش مشترك اللي تأخر 3 سنوات حتى
0: كان لازم يتم في القائمة الرباعية،
2: ولا يوجد هناك ولا يوجد أي طرح. فالمواطن العربي يريد أن يغير ويريد أن يصوت، يريد، ولكن هو يحتاج
0: ويريد أن يحافظ على هويته،
2: تتقدم عليه. نقطة أخيرة لازم أطرق للي حكيته أستاذ شادي، الموحدة يعني ممكن يعني أنا ضد أنه نستخف بالقوى السياسية، بالآخر الموحدة هنا هذا التيار موجود في الشارع، لديه بشكل ثابت
0: 4 إلى 5 مقاعد،
2: لا ثابت بشكل 4 إلى 5 مقاعد. هذا التيار هو تيار جزء من مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعنا العربي، وهو يحمل همومنا ونحمل همومه، وهو منا ونحن منه.
0: لماذا لم يكن في الرباعية؟ هذا السؤال الذي يطرح الجمهور، ليش ما جاش على الرباعية إذا كان كذلك؟
2: إذا هناك خلاف على الاستراتيجية السياسية يجب أن يكون نقاش حول هذا الاستراتيجية السياسية، يجب أن يكون مناقشة ومكاشفة، وهن اليوم بخوضوا الانتخابات على العنف والجريمة، وأنا أصدق أن يقولوا إحنا نعمل كل شيء من أجل أن نسقط موضوع، بس هو بيجي السؤال كيف نقرأ العنف والجريمة؟ أنا أقرأ ما يحصل من عنف والجريمة بالضفة بالداخل بشكل موازي لما من عنف المستوطنين وانفلات المستوطنين في الضفة، بما يحصل في غزة، وأقدم رؤية واحدة مشتركة. لا يمكن اقتطاع الحياة الفلسطينية، حياة العربي اقتطاعها وتحويلها إلى
1: آخر كم دقيقة قصيرة هيك.
2: آخر نقطة بدي أقولها، هناك وجب إذا هناك نقاش، نريد المجتمع العربي يريد نقاش محترم ومشروع وحدوي لدرء الفشية، وهذا ما تنتظره من القيادات الآن. وصدقيني الناس تتفهم حتى قصة ترتيب المقاعد، تتفهمها بالآخر، هاي مصالح سياسية.
1: إذا أنتم بسمعوا الشارع لا تتفهمها أبدا، ولكن هيك بدي أعطيكم بس تلخيص.

0: يعني ما الذي يمكن أنه أكثر إشي ممكن أن ينقذ أن يساعد بالمرحلة الحالية
1: الثلاثية
0: الكل؟ يعني أنه إحنا ما نرجعش على حكم بن غفير نتنياهو سموتريتش إلى آخره، ما الذي يمكن أن يساعد؟ خلينا نأخذ يعني وباختصار بس، تفضل دكتور سليم.
2: باختصار شديد، أولا إقامة الثلاثية، هذا حان الأوان، يعني هاي المماطلة والتسويف واللعبة السياسية هاي المملة المتعبة هاي لازم تنتهي. الأمر الثاني لازم الخروج بحسنية فعلا بالتعامل بكل الأحزاب بما في ذلك طبعا مع الموحدة. التعددية تقول أيضا أنه من حق الموحدة أن تكون مختلفة، يعني إيه هذا الهجوم عليها؟
1: لا ليس من حق،
2: هاي النقطة، هاي النقطة،
1: ليس من حق، هاي النقطة تخرب الوحدة، ليس من حق.
2: النقطة الثانية باعتقادي أنه فعلا يجب أن يكون هناك كامبين مشترك للخروج للشارع. أهمية الكامبين أن يكون مشترك للخروج للشارع لكي نرفع رتبة التصويت، لأنه نحن بنحكي حتى الآن على تقسيم الكعكي، لا تحدث عن أنه تكون أكبر. باعتقادي وضع الوين وين هو أن تكون الكعكي أكبر، وبهي الطريقة فعلا بيكون تمثيل أفضل
0: شادي سريع
2: وإداء أفضل في المستقبل.
1: على ماذا نخوض هذه الانتخابات بالذات؟ على ماذا نخوض هذه الانتخابات بالذات؟ يعني نترك البرامج السياسية العامة، نخوض هذه الانتخابات بالذات لإسقاط نتنياهو، لإسقاط بن غفير، وإسقاط سموتريتش وسائر شلة الزغران والمجرمين هذول، ويبنى أن نسقطهم. على هذا تدور الانتخابات، هذه الانتخابات. أنا حسب رأيي يعني أنه الشعب كتير مستاء ومش مستاء اليوم، ليس لنا طرف، ليس لدينا طرف أن يكون الشعب مستاء. الشعب أنا بعتقد بوافق مع أمل، الشعب، شعبنا، جماهيرنا العربية داخل إسرائيل تستشعر الخطر، تستشعر الخطر وتعرف أن الطريق للتصدي لهذا الخطر هو بأن نهريم ونهريم إلى صناديق الاقتراع، تعرف ذلك،
0: لازم يكون شعارنا الانتخابات.
1: السؤال هو، السؤال هو لماذا لم تكن هناك قائمة رباعية؟ كيف نقول أن من حق الموحدة أن تخرب الوحدة؟ نحن أعطينا الموحدة كل شيء، أعطينا الموحدة تقنية وتعددية وتعال معانا بس وبعدين روح وين بدك. لماذا لم يتم هذه القائمة الرباعية؟ وداخل هذه القائمة الرباعية يتم كل النقاش السياسي اللي موجود.
3: أنا النقطة أقولها، استطلاع أخير شفته إسا، وأنا 13% فقط من المجتمع العربي بحس براحة أنه يحكي سياسي. خلال 3 سنوات من القمع الناس تخاف أن تحكي سياسي، وأكثر خطوة ممكن نعملها الآن هي إعادة النقاش السياسي إلى بلداتنا وإلى مجتمعاتنا من خلال الفاعلين والناشطين بالأحزاب، أن نعيد الحركة السياسية والدم السياسي فينا في هذه المرحلة، ونعيد للناس الثقة بأنها قادرة أن تحدد مصيرها وأن تقول رأيها من خلال اجتماعات في البيوت، من خلال مهرجانات، من خلال هذا يجب أن يتم الآن لكي نحافظ على الخطاب السياسي في مجتمعنا. اليوم الناس عم بتخاف تحكي سياسي، وإحنا علينا إن نرجع حتى الناس تذهب إلى التصويت وهي لديها الفكر أيضا، لتعرف لماذا تصوت علينا أن نقيش نعيد هذا النقاش السياسي. وأشكرك على برنامجك أنك أنت تعيد النقاش السياسي بشيء كل أسبوع، ولكن بدنا إياه بالشارع، بدنا إياه بالشارع بعرابة، بدير حنا بسخنين، بدنا نعيد.
0: لحقيقة الأمر أنه بالفعل الأسس السياسية على إيش مبني الخلاف، أي خلاف موجود بيناتنا أنه نرجع ونفكه، أن
3: هذا يحتاج إلى حوار مجتمعي.
0: لا، مركباته السياسية المبدئية هذا غير قائم، غير موجود، الناس مش موجودة بها. مشكلة المشكلة، الناس عن جد بدها تتوائم معكم، انها تكون فاهمة بالضبط كلياتنا خطتنا، شو مشكلتنا وشو خطتنا. الناس مش عن جد،
3: وهذا بحاجة لحوار مستمر.
0: الانتخابات هي فرصة دائما للقاء الناس، ونأمل أن تكون هذه اللقاءات مليئة بإيقاظ هذا الحس السياسي وعمليا القضايا المبدئية. بدي أشكركم كل الشكر، دكتور سليم بريك، المحامي شادي شويري، وأمل عرابي، شكرا لكم جميعا على هذا النقاش. احنا ما خلصناش، احنا بعد عنا يعني جولات وصولات لنقاش هذا الموضوع. شكرا لكم مستمعينا، إلى اللقاء.

0: ثلاث كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
2: عالشمس دائماً.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد رجل من سكان نشر القريبة من حيفا في 46 من عمره، نسبت إليه تهم خطيرة. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم عمل بشكل منظم عبر تطبيق تيك توك لاستدراج قاصرات، حيث فتح حسابا وانتحل من خلاله شخصية قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وتواصل مع قاصرات تتراوح أعمارهن بين 8 و10 سنوات. كما نسب إليه ارتكاب أعمال مشينة بحق طفل وطفلة، وذلك قبل سنوات طويلة. أعلنت الشرطة عن فك ملابسات جريمة مقتل محمد كساب محميد في 35 من عمره من مدينة أم الفحم، الذي قتل بإطلاق نار عند مدخل مخبز في المدينة في شهر تموز الماضي. وقالت الشرطة أنها قدمت تصريح مدع عام ضد 3 مشتبه بهم تمهيدا لتقديم لوائح اتهام، مشيرة إلى أن التحقيق كشف عن شبهات بعبث وتنظيف موقع الجريمة وإخفاء أدلة قبل أن تتولى وحدة يمار في لواء الساحل التحقيق وجمع الأدلة. وأوضحت أن المشتبه بهم هم رجل في 42 من عمره من أم الفحم، وشاب في 23 من عمره من أحد التجمعات البدوية، وقاصر من سكان المنطقة. وقررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه بهم الثلاثة حتى يوم الاثنين المقبل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد باسل الشواعري في 27 من عمره من بلدة دورة في الخليل، نسبت إليه تهمة قتل محمد شرحة دهسا ومحاولتي قتل إلى جانب تهم أخرى. وبحسب لائحة الاتهام كان المتهم ينقل 18 شخصا إلى داخل إسرائيل بصورة غير قانونية قبل أن ينشب خلاف مع عدد من الركاب ما دفعهم إلى النزول من المركبة بالقرب من كيبوتس. وتقول النيابة أن المتهم عاد إلى المركبة وانطلق بها مسرعا باتجاه الركاب متعمدا دهسهم، ما أدى إلى مقتل شرحى وإصابة آخرين. وطلبت النيابة إبقاء شوامري رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية، فيما يواجه أيضا تهم الإقامة غير القانونية ونقل مقيمين غير قانونيين والقيادة دون رخصة وبمركبة غير مرخصة. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن توقيع اتفاقية دفاع مشتركة مع السعودية وتركيا، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز الأمن. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تنص على أن أي هجوم على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، مشيرة إلى أن هدفها تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. إلى لبنان، أعلن الجيش اللبناني عن إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة له أثناء عملها على فتح الطرق وإزالة الركام في بلدة المنصور بقضاء صور. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه الجرافة، وذلك بعد ساعات من بدء وحدات الجيش فتح الطرق وتأمين عودة الأهالي الذين نزحوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البلدة. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين هاجم تجمع الكعابن البدوي شرق بلدة الطيبة في رام الله، واقتحموا منزل المواطن نايف الكعابن ورفقة قطيع من المواشي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على المواطنين ومتضامنين أجانب، ما أدى إلى إصابة متضامنة بردود في الوجه والرأس، وذلك بعد هجوم مماثل مساء أمس الخميس أسفر عن إصابة 3 من أفراد العائلة واعتقال سليمان الكعابن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يتوقع الراصد الجوي أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج المجلة الرياضية. اليوم هو الجمعة 7 أغسطس 2026. يرافقنا في هذه الحلقة زميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، من وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. إذن الدوريات المحلية والأوروبية متفاعلة نشيطة، وفي البلاد جولة ثالثة كانت يوم أمس من مباراة كأس التوتو في الدرجة الممتازة. تعادل كان بين في الديربي بين الريني ومكابي خاء الناصرة، 1-1 انتهى اللقاء. أبوالعكا فاز على كرياتيام 1-0، كريات جات على مكابي يافا تعادل 2-2، ابن يهودا 1-1 أمام أشكال أكبر شليم. أشدود الهابط من العليا 1-0 فاز على ريشون لتسيون. أبوالعكا فرسابة نتيجة كبيرة حققها ضد فريق رعنانا 5-1، العفولة تعادل أمام مكابي إرسلية 1-1، وخسارة لحقت بكفر قاسم في مباراة أمام فريق عيروني مدعين. يوم أمس أيضا شاركت الفرق الإسرائيلية في مباريات الليغا الأوروبية اليورو ليغ والكونفرنس ليغ. في الكونفرنس ليغ بيتر القدس خسر مباراة بيتية، المفروض أن تكون بيتية، لعبها في هنغاريا أو رومانيا أعتقد. بيتر خسر مع أوستريا فيينا بالنتيجة 2-1. أبوال تل أبيب أبلى بلاء رائعا، فاز على كاتوفيتش البولندي بهدفين 2-0، وأعتقد خطأ خطوة كبيرة نحو الأمام للمباراة القادمة وربما دخول دور المجموعات. النتيجة الأكثر صدمة كانت لمكابي تل أبيب الذي خسر مباراته أمام سيسكا صوفيا البلغاري 3-0، 3-0 كانت هي النتيجة. في اليورو ليج بنفيكا لشبون حقق فوزا كبيرا على فريق هارتس الايرلندي 6-1 الاسكتلندي ريد بول زالتسبورغ فاز على بافوس القبرصي 1-0 فقط. باوك سالونيكي اليوناني خسر في ملعبه امام اندرليخت 1-0. فريق اياكس امستردام حقق نتيجة كبيرة 4-1، وتألق في هذا اللقاء النجم الاسرائيلي اوسكار جروخ الذي سجل الثلاثية في هذا اللقاء. طبعا العناوين كانت يوم أمس، وأول أمس وصول النجم المصري الكينج المصري الفرعوني محمد صلاح إلى طرابزون وسط ممعة كبيرة كانت ممكن نسميها، ويعني فزعة الجماهير، ألاف المتفرجين وألاف من مشجعي فريق طرابزون حضروا إلى المطار ومن ثمن الملعب، وهناك تم عرض كشف اللاعب في ساعة متأخرة من الليل. الملعب كان مليء وأضيئت الهواتف، كان منظر رهيب. سنحاول أن ننقل صورة الوضع في تركيا من خلال الدقائق القادمة. في كأس التوتو أيضا هناك عدة مباريات طبعا وأخبار رياضية من هنا وهناك. سنكون أيضا ما يجري في الدوري الإسباني، السباق بين ريال مدريد وبرشلونة كما يبدو انتهى لصالح بارسا، والسبب بفوز بارسا على ريال مدريد بقضية ضم اللاعب رودري. يبدو إصابة ديونغ ستبعده عن الملاعب 5 أشهر على الأقل ربما أكثر، وفريق برشلونة على وشك أن يوقع نهائيا. سنستوضح الأمر من خلال هذا البرنامج. رودري النجم المونديال وكابتن منتخب إسبانيا سيكون في برشلونة كما يبدو. في كأس التوتو يعني نتائج مخيبة للأمال صراحة وتقض من المضجع ويعني تبعث علامات سؤال. اتحاد ابن سخنين غدا جولة 5 سيلعب في ملعب الدوحة 8:30 أمام مكابي حيفا. على عشية هذا اللقاء يعني لم تعجبني بتاتا هاي الملاحظة اللي بثها فريق مكابي حيفا لجمهوره عبر موقعه، انه بنصح جمهور مكابي حيفا اللي بده يروح على سخنين يكونوا جماعات 3-3 يعني من أجل يعني الأمن والأمان، على خلفية ما جرى السبت العام الماضي لما عشرات من الزعران من مكابي حيفا هاجموا أحد المطاعم هناك وهم كانوا سبب بما حدث

0: في حين من تكسير وتخريب وبث الرعب في نفوس المواطنين وحتى زوار المطعم. عن الفريق السخنيني، عن هذه المباراة تحديدا وعن النتائج المخيبة حتى الآن، نود أن نتحدث مباشرة مع عزيزنا أبو طارق الأستاذ خالد دوخي. سلامات عزيزي.
1: سلامات أخي أبو فارس، أهلا بك لجميع المستمعين. سلامات.
0: أريد أن نبدأ بالأول من كيف قرأتم يعني بيان مكابي حيفا اللي بنصح جمهوره؟ أول شيء نصح أن ما يجوش هو بالبداية، بعدين نصح أن يجي ظرفات ظرفات ثلاثة وما طالع. شو يعني كيف تقرؤون ذلك؟ أول مرة بتصير هاي.
1: طلع، وهو كل هذا على ضوء الأحداث اللي صارت في مباراة مكابي حيفا في الدوري في السنة الماضية،
0: اللي هن سببوها
1: طبعا، اللي هن يتسببوا فيه. يعني احنا صرنا حوالي اسبوع مغلبين، بدي اقول لك، مع البوليس والشرطة وكذا، وكمان في طلبات وطلبات كبيرة لمباراة عن الشكل. يعني حوالي 100 رجل حراسي او اكثر طلبوا من سخنين، وحوالي 130 شرطي كمان راح يكونوا متواجدين في المباراة بكرة، علشان انه يحرسوا حوالي 300 او 400 شخص اللي هن جايين من مكابي حيفا.
0: وانتوا في بالكم مش في بالكم الشيء اللي صار، انتهى بالنسبة لكم سخنين، ولا في حدا بده ينتقم ولا حدا بيستنى،
1: ما عملنا شيء ولا سببنا لاي ضرر، بالعكس. غريب. يعني بالعكس
0: طلعتوا بيان بهذا الموضوع اخي خالد، انا بتصور انه كان يستوجب عليكم تطلعوا بيان. يعني بيان
1: صراحة اخي نبيل، هات اقول لك شغله. اول شيء احنا ما طلعنا بيان لانه لحد اليوم ما كان في يعني اي تصرف.
0: لا يا اخي، بيان على مكابي حيفا، يعني وانتم مكابي حيفا ببيانهم بلمحوا على انه قد
1: لا تحدث. احنا ردينا على بيان مكابي حيفا،
0: هذا شو بدنا،
1: ما كان المفروض انه احنا نطلع بيان قبل ما
0: هم. لا واضح، لا لا
1: يعني احنا
0: لا.
1: احنا الوضع كوضع طبيعي،
0: اكيد اكيد اكيد هذا الصحيح. نعم رديتوا عليهم على بيانهم طبعا،
1: اكيد.
0: ماذا جاء؟ انا ما شو اللي اجب البيان؟
1: البيان طبعا هني بيقولوا بطلبوا من
0: انتوا بيانكم
1: ثلاث اشخاص. احنا في بياننا اول اشي احنا قلنا وحكينا انه اي ضرر كان بالسابق وما سببه جمهور سخنين، واحنا طبعا جمهورنا جمهور محترم وبيحترم الضيف، واحنا جايين على مباراة كرة قدم، واحنا رح نحترم جميع القوانين وجميع الظروف، ونطلب كمان من مكابي حيفا انه يجوا علشان يشجعوا فريقهم. هذا بالاخير الهدف من حضور الجمهور هو تشجيع الفريق تبعه.
0: نعم.
1: فهذا هو كان طلبنا، واحنا بنتأمل انه الامور تصير على المجرى الصحيح، لانه اخي نبيل يعني هات اقول لك شغلي، يعني بالاخير احنا كمان مش معنيين باي أكيد. مشاكل حتى لو كانت من جمهور مكابي حيفا او
0: بشكل عام. العلاقه جيده يعني
1: بشكل عام،
0: علاقتكم بسخنين ومكابي حيفا جاي كانت طيبه، عمليه كان في تعاون بالماضي.
1: اكيد اكيد.
0: واذا
1: أكيد.
0: كان دور زعران 10 20 30 واحد، هذا ما يعني ما بعطي الصوره الكامله لجمهور مكابي حيفا. الجمهور العربي أكيد. كثير بحب مكابي حيفا، بدناش نسوء العلاقه احنا بين الطرفين.
1: أكيد أكيد أكيد. إحنا يعني بعلاقة طيبة مع إدارة مكابي حيفا. ممكن في سنين معينة كانت العلاقة فيها خطور معين. أنا بقول لك إنه في إلي حديث مع مكابي حيفا من يعني من حوالي شهر وجاي، على أساس إنه إحنا نعيد العلاقات ونوطدها. وامبارح حتى كان عندي حديث مع مدير عام مكابي حيفا إيتسي قوضاديا كمان بهاي المواضيع. فأنا بتأمل كمان إنه إحنا يعني نقدر نحوي هاي الأشياء بشكل سليم وصحيح.
0: ممتاز، هذا تصرف يعني مهني وأعتقد واجب. أخي خالد، ما يقود بالمضجع أنه سبع مباريات متتالية الفريق فبكل الإطار وفي كل الأطر سبع خسارات متتالية. صراحة يعني إيدك على قلبك، شايف أنه الفريق مش هذاك الفريق اللي يعني، حتى لو احنا بعدنا بمرحلة اعداد، وانا بعرف انه يوسف أبوكسيس من المدربين اللي بحب التحدي ويقبلش الا يكون من تحته عمليا، ايش اللي بصير بالفريق؟ يعني انت راضي عما يحدث بالفريق من ناحية
1: نتائج؟ لا اولا اخي نبيل، انا انت قلت انه الجولة الخامسة في مباريات التوتو وهي بكرة راح تكون الجولة الرابعة، عارف كيف؟ فهاي كمان
0: لا انا بحكيش، انا حتى يعني بحكي عن المباريات اللي
1: سبقتها وهي بتحكي منها كمان الدوري، يعني مباريات الدوري في السنه الماضيه
0: ممكن.
1: طيب سبعة. احنا اكيد يعني هات نبلش من اسا. اوكي هات نبلش من اسا. احنا بلشنا بتحضير الفريق بشكل يعني متاخر جدا بسبب الظروف اللي صارت، وانا طبعا توليت هاي المسؤوليه من حب للفريق ومن غيرتي على انه هذا الفريق ممكن يروح لمحلات اللي احنا ما بدنا يروح لها. فانا اجيت هون عشان اساعد وعشان نعمل تغيير في الوضع ونصلحه، واكيد احنا ان شاء الله في المسار الصحيح، ولكن لازم احنا كمان نشوف يعني من اي نقطه احنا بلشنا. يعني من شهر احنا تقريبا بلشنا باعداد الفريق. وهذا إشي كثير صعب انك انت تعد فريق بشهر واحد، يعني بخلال شهر واحد وبشكل متأخر اللي هو شهر سبعة اللي بعد ما تقريبا كل الفرق كانت
0: متأخر نوعا ما. متأخر
1: برغم كل

0: ظروف احنا نجحنا انه احنا نوقع مع حوالي 8 لاعبين، فاهم كيف؟ وفي بعد عندنا كمان وظيفتين اللي احنا في بحث عن مستمر، اللي هن اهم وظيفتين او اهم وظيفه منهم اللي هو المهاجم. وفي عندنا كمان الظهير الايمن، اللي هاي هذول الوظائف اللي احنا بعدها ناقصه عندنا واحنا عارفين. ولكن اذا بنرجع للمباريات، اول شيء الخسارات بتاعت سخنين ما كانت خسارات يعني
1: قاتله، مش هذيك القاتله،
0: يعني 2-1 2-1 كمان مره.
1: انا بديش اطلع، بدي اطلع، بديش اطلع على الخساره، بدي اطلع على قضيه اللاعب نفسه. يعني مش عارف الفريق وكانه بعده مش متكامل، مش باني نفسه.
0: لا اكيد احنا عارفين هاي الشغله، احنا عارفين الفريق بعده مش متكامل، وعارفين كمان. انت شوف المباراه الاخيره، مين لعب بالمباراه الاخيره؟ الشبيبي.
1: الشبيبي صحيح،
0: يعني ما اشركنا حتى اللاعبين الاجانب. ليه؟ لانه قلنا حتى خلينا نريحهم شوي، خلينا نشوف مثلا كمان الشبيبي. وكان برغم الخساره 1-0، احنا كلنا طلعنا يعني راضيين. ليه؟ لانه اكتشفنا كمان نجوم جديده،
1: مواهب. برافو، هذا اللي بدي اسالك،
0: اللي هن يعني الشباب.
1: خالد، انا هذا بهمني كمان، قضيه الشباب. هذول اللي عندكم خريج الشبيبه، في فتور نوعا ما في اخر سنوات بقضيه الشبيبه، يعني الضخ المواهب الشابه للفريق شوي تعطل نوعا ما، ما بعرف شو السبب.
0: انا بقول لك شغلي، انا اخذتها يعني مهمه شخصيه ومسؤوليه شخصيه على نفسي، وانا صرحت وقلت، وبعد ما صرح بقول احنا همنا وكل اهتمامنا راح يكون في قسم الشبيبي في السنوات القادمه.
1: برافو.
0: واحنا راح نشوف ان شاء الله باذن الله بعد 4-5 سنين راح نشوف اتحاد ابناء سخنين، اللي هو فعلا اتحاد ابناء سخنين،
1: هذا هو صباح الامان،
0: بضم شبيبي من كل الوسط العربي. اللي هن لاعبين ونجوم اللي راح يكونوا من الوسط العربي، اللي هن من شبيبه اتحاد ابناء سخنين. وهذا هو هدفنا. وشفنا كمان هاي المره، في هاي المباراه، في عندنا 3 لاعبين اللي صعدوا من الشبيبي واللي عمالين ينخرطوا في فريق الكبار. وانا بظن انه من سنين هذا الاشي ما صار. وهاي استراتيجيه اللي احنا حكيناها ليوسي أبوكسيس وللطاقم المهني، وهن راح يطبقوها،
1: لانه
0: هاي اراده الاداره.
1: اثلجت صدري. قضيه الحارس عزيزي، قضيه الحارس تراوح مكانها، قضيه ابو النيل، شو المشكله عندكم؟ مش شايف عندكم حراس 2؟
0: لا ما في مشكله بالمره. حتى اقول لك شغله، يعني في هون عدم فهم للموضوع.
1: فهم.
0: احنا دورنا على حارس مرمى ثاني لابو النيل، فما وجدنا. يعني ما في، مش موجود. يعني هاي انت كمان يعني ضليع في الرياضة، في البلاد الاسرائيلية وحتى الاجنبية وحتى برا. فانت شوف لي لإلي اي
1: اصعب شغلة انك تجيب حارس مرمى، هي اصعب شغلة والله. نعم.
0: فاحنا قلنا هيك ابو النيل، احنا طبعا هو لاعب قدير وحارس قدير، وهو الحارس لاتحاد ابناء سخنين. ولكن احنا بدنا كمان حارس بديل،
1: ضروري.
0: يعني لا سمح الله صار مع ابو النيل اي اشكالية او اي بطاقة حمراء. صحيح. او اي اصابة الى اخره، فهل تترك فريق بدون حارس مرمى؟ طبعا صعب.
1: نعم، لذلك دورت على حارس بديل اللي اشركته حتى يكتسب خبرة يمكن. و
0: 100% هذا هو الهدف.
1: بشكل عام عزيزي، انت مطمئن؟
0: انا بقول لك انه
1: من حديثك
0: احنا وقعنا مع لاعبين بمستوى عالي. انا بقول لك الاجانب كمان اجانب ملاح، في عندنا الظهير الايسر، في عندنا كمان مدافع اللي احنا جبناه ديمتري كفاريه، اللي هو يعني لاعب معروف والرزوميه تبعه كمان معروف، ولعب بدوري كثير كبير، وكان اخر مره في الدوري التركي درجه ثانيه صحيح، ولكن الدوري التركي درجه ثانيه هو كمان بمستوى عالي جدا. فان شاء الله انا متفائل بعد ما احنا نلاقي كمان الوظيفتين اللي احنا عم ندور عليهم، اللي هي المهاجم والظهير الايمن، الفريق راح يكون كامل ومتكامل باذن الله.
1: بالمناسبه ذكرت انه هذول الوظيفتين، حبيت اسالك قضيه صنع الالعاب، مين راح يكون صنع الالعاب عندكم؟ كوجو ولا مو كوجو مهاجم؟
0: عندنا كوجو طبعا. عندنا كوجو. يعني كمان شغلة عم بقول لك يا أخي نبيل، إحنا يعني أنا حكيت لك عن الوظيفتين اللي إحنا حاليا عم ندور، بس أنت بتعرف إنه كمان خلال هذا الشهر القادم يعني أكيد راح يكون في عندك لاعبين اللي راح
1: يفلتوا
0: يتحرروا من فرق ثانية زي مكابي حيفا، مكابي تل أبيب. فإحنا عيوننا كمان على كم لاعب، راح يكون عندنا كمان لاعبين اثنين راح نضم من اللي هني من هون ومن هاي الفرق.
1: ان شاء الله احنا بنتمنى لك كل الخير عزيزي، وشكرا لك عزيزي. شكرا، تحياتي.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافيه. خالد دوخي رئيس اداره اتحاد ابناء سخنين. 20 دقيقه تماما بعد الثالثه بنخرج لفاصل اعلاني، وبعد الاعلانات راح نكون هيك في وقفه مع طمره هذه المره.
2: ثماني سنوات.

0: من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما منشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثي، الغرق بيصير بصمت وخلال ثواني، حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبداً، ولما تنزلوا على البحر، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة، المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم، اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل 90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل 90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل 90. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
7: الشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: عودة بعد هذا الحديث مع السيد خالد دوخي أبو طارق رئيس إدارة عامة سخنين حول وضع الفريق في فترة الإعداد والتحضيرات وقضية المباراة غدا أمام مكابي حيفا على استاد الدوحة مباراة كأس توتو. نحن إلى طمرة. فجعت طمرة والشارع الرياضي والوسط الرياضي في هذا الأسبوع بوفاة نجم من نجوم كرة القدم في المجتمع العربي، عرفناه بأخلاقه وبصلابة لعبه وبتفانيه أيضا من أجل البلد وعمليا ومن أجل فريق طمرة. نحن نتحدث عن أبو محمد اللاعب المرحوم وفق عربي، من عاش معه وعاصره في تلك الفترة الذهبية كان هو الأستاذ والمربي الأستاذ الكابتن وحيد ياسين. سلامات عزيزي. أهلا، أنا أعزيك وأعزي أنفسنا ونعزي كل الرياضيين وكل أهالي طمرة والعائلة خاصة بفقدان هذا الشاب يعني في عز العطاء، عمليا غادرنا بشكل تراجيدي. تعزينا مرة أخرى أخي وحيد.
1: الله يبارك فيك عزيزي. مضبوط، كانت فاجعة كبيرة. الكل تفاجأ بالطريقة، من التوقيت، من الإنسان اللي كنا نعرفه كإنسان وكرياضي. كإنسان المرحوم كان مش كده هاي الشغلة، كان مثقف الشعر، شعره كان سلس يلتح مع وجدانك وقلب سهول. بتأمل إن أولاده
0: يمشوا بنفس الدرب، نعم،
1: جمعوا كل ما كتب لأنه أرسل صبرنا. المرحوم كان إنسان صاحب بسمة جميلة، كلمة طيبة. عفكته ربي وترعرع في بيت كريم جدا.
0: في بيت إيش؟
1: بيت كريم جدا. معطاء والده الله يرحمه محمد عابد كان من إدارية مكان أمرة بأول الثمانينات.
0: طيب.
1: اسمع، انا مش متعود اخ نبيل
0: انا عارف انه موقف صعب وانا بعرف
1: يعني وبهذه الظروف يعني مدح الرجال مش عيب، انا ما بعده عيب. لما انت بتحكي عن الإمكانية والتواضع واصحاب القلوب الطيبه، هذا كان المرحوم. هيك كان موفق، كان بسيط في تعامله، كان انسان بدخل للقلب بسهوله يعني بدون اذن. كلاعب أنا دربته ولعبت معه. المرحوم كان لاعب خط وسط، صاحب موهبة جبارة، سيطر على الكرة، كان يلعب بعقله قبل ما يلعب بإجريه. كان عنده تسديدات قوية جدا جدا. ربنا أعطاه جسم قوي،
0: كان دينامي قوي. كان مش كسول، كان دينامي بالوسط يعني بذكر أنا.
1: جدا جدا جدا
0: ما يخافش،
1: ما يخاف، كان عنده جسم قوي ويكسر هجمات الفريق. صحيح. المنافس في نص. صحيح. الملعب.
0: نعم.
1: يعني كان غير جدا على
0: الفريق. هو يعني نقدر نعتبره من نجوم الفترة الذهبية اللي انت كنتوا فيها بطمرة.
1: ينتقدوا انه عصبي مش عصبي.
0: أيوة.
1: بس انا باعتقادي اي انسان غير على فريقه وبحب الفوز بيزعل من
0: معروف عنه موفق الله يرحمه، كان وينر، معروف من الطراز الرفيع، كان وينر بكل متن الكلمة.
1: الأسلوب الموت يعني هيك كيف عنا بقوله، اللي بيموت أثناء العمل والسعي على رزق بيته
0: شهيد.
1: إن شاء الله يرجع له إنه يكون في منزل حسن عند رب العالمين.
0: اللي صار معه إنه وقع هو عن سطح المنزل كان يعمل بالبيت هيك اللي فهمته.
1: لا فهمته أنا إنه كان يشتغل في بيت الدرج، البيت الدرج عالي. هو كان عن سلم في بيت الدرج عالي وما كانش في موجود حد هناك، فأكل مع وقت تكتشفوا
0: مصيبة
1: حدث هذا.
0: نعم.
1: يعني بالنهاية وفاء من أجل توفير حياة كريمة لعائلته. نعم. نسأل الله أنه
0: وابتعد عن كرة القدم بعد ما اعتزل ولا لا؟
1: يعني لا، مع أنه كان عنده ابن محمد، أنا في مدرسة كرة القدم ابن محمد كان عندي كحارس مرمى، وكان جدا جدا يعني
0: موهوب
1: وعنده قدرات.
0: كان الفترة اللي لعبها موفقي وانت كانت بالتسعينات اذا مش غلطان.
1: بالتسعينات بالضبط. يعني احنا خلينا نقول بعد هبوطنا من القطرية اول سنة بالدرجة الاولى كان موفق ضمن التركيب.
0: نعم.
1: الله يرحمه
0: ويخلي عمرك ويخلي اولاده كمان، يعني ضروري كانك يعني ونعزي العائله ونعزي كل الوسط الرياضي. كابتن
1: محمد
0: انا بدي اتمنى لك كل الخير لك شخصيا وطول العمر، ان شاء الله نلتقيك دائما هيك بس بمناسبات حلوه،
1: بس بالافراح ان شاء الله. الله يبارك فيك ويعطيك العافيه.
0: شكرا عزيزي، سلامات، الى اللقاء. كانت تراجيديا بالفعل. هذا الشاب يعني المعطاء الذي بلغ يعني ذروته أيضا في طمرة, في مكابي طمرة في أيامات العزمة نسميها, عندما كان الفريق الطمراوي فريق يعني يحسب له ألف حساب, وطبعا القضاء والقدر كما يبلغ. أود أن أعرج قبل أن أكون في تركيا على يعني موضوع ما يجري في الدوري الإسباني, يعني الصراع على أشده بين ريال مدريد وبرشلونة. في ريال مدريد ارتاحوا عمليا, فينيسيوس بعد ما أطرن شوي و

0: فرض عضلاته ولكن نجح بالآخر على أنه يعني يبقى فيه أو الإدارة أبقته في النادي، جددت له سنة 2032. ما بعرف كان يطالب أنه راتب يكون زي راتب فينيسيوس، وما بعرف كانت برود الاتفاق، ولكن ريال مدريد يخسر السباق كما يبدو أمام برشلونة، نادرا ما يخسر أمام برشلونة بالسباق لضم لاعبين نجوم، ويبدو أنه نجم نجوم المونديال بالفعل كابتن منتخب إسبانيا رودري نجم فريق مانشستر سيتي في طريقه لبرشلونة. دائما أخبارنا عن برشلونة دقيقة والمحتلنة تأتينا من رئيس رابطة المشجعين لبرشلونة في البلاد محمود أبو شيخة. سلامات كابتن محمود.
1: الله يعطيك العافية، مساء الخير.
0: أهلا، نبارك ولا بعد باركتوا لبعض الجمهور البارسا ولا بعد لسه بعد في علامات سؤال؟
1: كيف بكل واقفة 10 مليون يعني محلولة إن شاء الله. البارسا قدم اليوم 50 مليون والسيتي بده 70، بتوقف بينهم مع 60، نتأمل إنه إن شاء الله لحد يوم الاثنين تك الأمور بشكل رسمي، أما بشكل غير رسمي تقدر تقول يعني أظن تقدر تقول مبروك، لأنه رودري هو اللي بده فقط برشلونة.
0: هو المسألة قضية يعني المفاوضات بين الناديين، مش هو معه تقريبا الاتفاق أنجز عمليا.
1: أي نعم، كل الأمور الشخصية والراتب وكل هاي الأمور جاهزة بين رودري وبين برشلونة،
0: والدفع بين 50 اللي جدل على 50 أو 60 مليون يورو، مش هيك؟
1: البرشلونة مبارح قدم 45 مليون.
0: طيب
1: وطبعا طبعا تم رفضها من قبل مانشستر سيتي. السيتي طالب 70 مليون. واو. بين 70 ل 80. بس العلاقات القوية بين برشلونة ومانشستر سيتي هي العلاقات جدا طيبة وقوية يعني. فما رح يكون في نوع من تصعيب الأمور.
0: سؤالي الآن كيف صاروا يعني الآن يعني تفتحت الأمور ببرشلونة، يعني الماء السيولة يعني شايفها متاحة بالجيب، يعني شو اللي صار هناك؟
1: برشلونة دائما كانت السيولة متاحة دائما،
0: مليار و200 مليون الدين يا رجل.
1: هسا هو مش هون القصة، القصة ما منا بعد ما اجى لابورتا اشتغلوا على هذا الموضوع بشكل اللي هو يعني عملوا تقشف مالي قوي
0: واحد، وعملوا كمان بيع انا عارف حقوق وامتيازات.
1: اي نعم، حقوق وعده امور اللي هي
0: نايك اعطت مبلغ هائل جدا كمان.
1: نايك اعطت عقد جدا عظيم، بس الاهم كان انه العوده ل ل ل ل لقاعده الواحد واحد. حلو. العوده للكامب نو يعني بشكل يعني ساعدته يعني بشكل جدا رهيب. انا يعني كنت قبل شهر تقريبا طلع الكامب نو بخلال فترة عمل وعدة أمور تعرف، وفيش فطبول وكل هاي الأمور، الكامب نو ملان سياح وعالم.
0: اليوم شو صار يتسع اليوم؟ نحن باليوم تاريخ اليوم
1: مبدئيا لحد يعني لحد هسه بوسع 62 ألف،
0: مش كثير.
1: كما يقال هو راح يوصل 115 ألف.
0: أوكي.
1: بس إنه خلال الفترة القريبة اللي هي لحد شهر 10 راح يوسع لتقريبا 80 ألف، وبعدها راح يكون في توقف اللاعب في الكامب نو،
0: راح يتسكر نوعا ما حتى يسكر السقف.
1: نعم. وبعدها برجع ل 115.
0: هذا مطول يمكن اعتقد بصيف السنه الجاي بصيف 27
1: 2000. لا سنه بالضبط سنه 2027
0: تيسكروا السقف.
1: اي نعم. فبدهم كمان انه الهدف من كل هذا انه يستضيفوا كان نهائي كاس العالم ب 2030.
0: طبعا بيشتغلوا عليه اكيد. رودري طبعا رودري هو جاء إيجابي وكأنه ضرورية وملحة نتيجة لإصابة ديونغ اللي قد يبتعد على الأقل من 4 إلى 5
1: أشهر. صحيح.
0: وممكن حتى طول المدة حسب نوع الإصابة والعودة منها أنه ممكن يضطر يعمل عملية، اللي فهمه أنا ما يضرب
1: يعني ما أنت أضرب اللاعبين يعني 4-5 أشهر هي فترة جدا طويلة، والعودة للرتم اللي هي راح تكون كمان جدا طويلة، فأنت بدك شد خاطر. هاي واحد. بعدين رودري من فترة قوية يعني كانوا يتطلعوا عليه أنه هو بديل بوسكيتس
0: بالضبط. صحيح.
1: الهدوء والهاي، وبعدين هو خلينا نقول
0: أسلوب
1: واحد
0: أسلوب.
1: من تلامذة جوارديولا يعني.
0: أسلوب البارسا بفيده أكثر من أسلوب ريال مدريد يعني.
1: نعم.
0: أنه بده فريق اللي بيستحوذ على الكرة زي مانشستر سيتي، هو يدير المباراة زي ديونج من الخلف، هذا اللي بده. ما بقدرش يروح يركض ورا فلان وعلان مرتدات من
1: بالضبط. بعدين هذا نهائي بنهائي كأس العالم بين التناغم القوي بينهم يعني بدرجة رهيبة.
0: نعم.
1: بين لعيبة برشلونة وبيدري يعني، وكمنتخب إسبانيا اللي بيلعب نفس الطريقة.
0: محمود مين اللاعبين اللي راح يتخلوا عنه؟ بصور في قائمة من اللاعبين منين توريز مثلا، أنا مستغرب إنه يعني ودائما عليه علامة سؤال.
1: وطلع فران توريز يعني خلينا نقول من بين 20 ضربة بيجيب 3 فهم، واللعبات الطبات السهلة بيخطيها والصعبات بيجيبها، وفعليا اللي هي يعني نهائي كأس العالم طبت قدام وجه

0: جت يعني فاهم. فهو مش نيستا اللي هو يعني بدهم يعملوه بطل فاهم، بس انه لانه هو جاب خلينا نقول ارتفعت اسهمه،
1: لو مطلوب ارتفعت اسهمه ممكن يبيعوا ويستفيدوا منه، مع انه هو بده حابب يضل حتى لو كان بديل.
0: عين هو حابب يضل بس بالاخر حسب كيف شو بيعطوه، شو بيعطوه خلينا نقول دقائق واذا جابوا مهاجم او لا، لانه اتلتيكو مدريد كان بيصعب الامور على خوليان الفاريس. فمن هون ليوم الاثنين كمان راح يبين معنا انه هل فعلا راح يكون خوليان الفاريس لاعب لبرشلونه ولا لا.
1: ليش ريال مدريد فاتوا على الصوره؟
0: لا لا اتلتيكو
1: مدريد مش ريال مدريد، فهمت عليك، بيصعبوا عليه هنا على كل يعني. مطمئن الوضع في برشلونه حسب رايك؟
0: ما مطمئن ومستتب والحمد لله، وسنه قويه ورائعه.
1: حتى اللي يسالوا عن بطوله الدوري، الناس بيسالوا شو مع بطوله اوروبا، لانه بده الفريق صارع الفرق الكبيره هذا بيدور عليه.
0: حان الوقت يعني خلاص، ما ضلش بعدين كاس العالم انه خلينا نقول لعيبه برشلونه فازوا بكاس العالم راح يعطيهم اكثر الثقه بالنفس انهم يوصلوا البعيد ببطولات.
1: هذا المشكله، بدك كادر واسع، بدك كادر واسع، بدك بدلاء، بدك كرت، بدك عريض يكون الدكه يعني، ما انت فاهم بنفس المستوى.
0: صحيح صحيح، من هون لشد اخر شهر 8 ان شاء الله
1: بين الامور. انا اشكرك كابتن
0: ان شاء الله. الله يعطيك
1: والف شكرا. شكرا محمود ابو الشيخ رئيس فريق مشجعي البارسا. فاصل اعلاني ثم ساحاول ان اكون في تركيا. محمد صلاح في طرابزون.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر.

0: وبالتالي سرها قرشتها.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: نعود لنتابع في جولتنا. إذن كنا مع محمود أبو شيخة حول آخر أخبار فريق برشلونة، ومن قبلها أيضا تحدثنا إلى سيد خالد دوخي رئيس إدارة اتحاد السخنين حول إعدادات الفريق وتجهيزه للموسم. غدا مباراة كأس توتو أمام مكابي حيفا على استاد الدوحة، مباراة جارية ودية استعراضية تجريبية. بايرن ميونخ يتقدم على فريق أستون فيلا الإنجليزي بهدف دون رد.

طرابزون هي مدينة على ضفاف البحر الأسود في شمال تركيا، منطقة يعني كانت معروفة دائما بأيامات الإمبراطورية الرومانية على خط التواصل ما بين إسطنبول أنقرة وإيران، بين تركيا وإيران، وهي بلاد جميلة جدا. هناك عمليا سيبدأ النجم المصري محمد صلاح مسيرة جديدة، يترك الدوريات الأوروبية، يترك أوروبا بعد سنوات طويلة. بدأها في رد في بازل أعتقد في سويسرا، راح فيورنتينا، راح روما، راح تشيلسي، وبزغ نجمه بشكل متواصل على مدار 9 سنوات، وأحب الجمهور الإنجليزي في ملعب الإنفيلد في ليفربول. نحن حاولا أخذكم إلى إسطنبول، ممكن نتواصل مع أحد الزملاء الصحفيين عن صورة الوضع في تركيا بعد مجيء، وكم سيؤثر هذا على الدوري التركي وخاصة على فرق العاصمة إسطنبول. يعني الفرق الثلاث الكبرى من تركيا تأتينا من إسطنبول، إن كان جالاتاسراي، وإن كان فنيرباشي، وإن كان بشيكتاش، واختار مدينة طرابزون.

0: علام صبيحات من اسطنبول مباشرة. سلامات يا كابتن.
1: سلامات أستاذ نبيل لك ولكل المستمعين.
0: يعني تحملنا احنا عادة يعني نأخذ خدماتك عندنا بالإذاعة على تقارير سياسية تقرير مختلفة بعيد كل البعد، ولكن لابد من لمحة عما يجري في بآخر يومين ثلاثة في تركيا، تحديدا في طرابزون. محمد صلاح أشغل الرأي العام والصحافة وهستيريا في طرابزون. كيف الأجواء عندكم هناك في تركيا، خاصة مدن اسطنبول الثلاثة الفرق الكبيرة شوي يمكن بتحس بغير نوعا ما؟
1: أكيد، ما هو هذا هو السبب الرئيسي إنه كانت هاي يعني هاي الهجمة إذا صح التعبير الجمهورية الجماهيرية على محمد صلاح، ولأنه أصلاً الأساس في الموضوع كانت المفاوضات بين محمد صلاح وبين نادي بشكتاش اللي هو في إسطنبول، وكانت وصلت لمرحلة نهائية وباللحظة الأخيرة يعني قبل الدقيقة 90 تقريباً تم الإعلان عن توقف المفاوضات، وفي نفس الفترة بنفس يعني في اليوم التالي أو اللي بعده تم الإعلان عن التوافق مع بين محمد صلاح وبين طرابزونسبور، وبالتالي كان الموضوع مفاجئ جداً حتى لا يعني مشجعي نادي طرابزونسبور.
0: فوجئوا
1: عمليا، هو تقريبا في الدرجة الرابعة.
0: نعم، هو يعني
1: الرابع
0: هو ياتي دائما بين الثلاثي العاصمة، يعني هو انه اخذوا بطولة من شيء كم سنة اعتقد وبعدين عاود تراجع نوعا ما. يعني مين اللي بيملك هذا النادي، بملكية مين هذا النادي؟ اذا عندك معلومات اخي علام.
1: هو بملكية المدينة، يعني هو تابع للمدينة مدينة
0: طرابزون
1: اللي هي في الشمال شرق تركيا.
0: نعم،
1: في طرابزون. ايه بالضبط، فهو نادي مش باسطنبول، هو نادي في طرابزون في شمال شرق
0: البحر الأسود. نعم،
1: بعيد عن اسطنبول اللي فيها النوادي. صحيح، اسطنبول فيها بشكتاش، فيها جالاتا سراي، فيها فنربهتشي، النوادي باشاكشهير، هي النوادي الرئيسية الموجودة في اسطنبول، ولكن طرابزونسبور هو النادي الرئيسي في مدينة طرابزون.
0: نعم،
1: الاتفاقية أو التفاهم اللي صار مع محمد صلاح كان مفاجئ حتى لجماهير طرابزونسبور، وبالتالي من هون بنستطيع نفهم إنه هذا هاي المبالغة في الترحيب. ولكن من جهة ثانية أستاذ نبيل،
0: نعم،
1: في تركيا في يعني في حشود جماهيرية كبيرة جدا لكل النوادي في تركيا.
0: طبعا معروف،
1: هناك إقبال رياضي كبير على النوادي، وإن كان هناك يعني في يعني مش بس في طرابزونسبور، لكل النوادي من اكبر الناس لاصغرهم، يعني هناك في اقبال وهناك في رغبه في التشجيع.
0: لا، في جنون كره القدم في تركيا معروف علام. لكن انا يحضرني السؤال انه الوضع الاقتصادي في تركيا مش طيب، والسياحه انضربت، والاقتصاد مضروب نوعا ما اللي بعرفه في تركيا، وتدني قيمه العمله التركيه، من اين ياتون ب 17 مليون يورو سنويا عدا عن المميزات اللي راح يأخذها؟ من أين تأتي هذه الأموال مع فريق أنا الشكل اللي هو بعيد عن العاصمة وبعيد عن الحدث عن الأضواء عمليا؟
1: صحيح، هو عمليا يعني مشاركاته في الدوريات الأوروبية بتساعده في هذا الموضوع، بالإضافة إلى الدعاية والرعاية. الدعاية مهمة جدا في الحصول على على على المبالغ اللي بيحتاجها للدفع للاعبين اللي بيجيبهم. نعم، يعني اللاعبين الدوليين. صحيح. نعم، وبالتالي يعني الدعاية تحديدا لها دور كبير. هو طبعا مش من النوادي الصغيرة عمليا، يعني
0: هو نادي كبير ويعتبر نادي كبير وعنده جمهور وعنده حضور. طبعا
1: هو نادي كبير. صحيح، في تاريخه حصر على يعني 7 مرات على البطولة في تركيا في نعم، في مراحل مختلفة.
0: صحيح،
1: اخرها ب2020. وبالتالي هو مش نادي صغير. هو أول على محمد صلاح في أنه أولاً يحقق له إيرادات ضخمة جداً من الدعاية ومن الرعاية ومن بيع القمصان ومن غيره، وبالتالي أيضاً يعول على أنه محمد صلاح يوصله للبطولة في
0: طبعاً هذا الهدف. طبعاً هو منافسة الجلتا ومنافسة فنير.
1: صحيح.
0: صحيح. نعم. نعم.
1: أنا يعني بشكل عام زي ما حكيت لك أنه الإقبال على الرياضة في تركيا كبير جداً، وبجوز هي يعني مسار لانه الناس تبعد عن المشاكل السياسيه يعني
0: متنفس نوعا ما متنفس
1: صحيح 100% صحيح.
0: وعن عن كره القدم انت بتذكر لي عن شغف الجمهور التركي بكره القدم يعني تحديدا انا بعرف انه كمان بتركيا يعولون كثيرا على كره السله وبيدفعوا مبالغ طائله جدا وبفوزوا حتى في بطولات اوروبيه ان كان فريق اف اس بيل اندولو او

0: بس اعتقد من اسطنبول. انا بعرف انه كمان في جمهور وفي اقبال كبير جدا على كره السله، خاصه مع وجود لاعبين جاي من الان بي اي يعني.
1: صحيح صحيح. وشوفوا بشكل عام الرياضه في تركيا لها مكانتها عند الناس، وعمليا في اهتمام رسمي في الرياضه، يعني في دعم رسمي كبير جدا من الحكومه.
0: اها.
1: من وزارة الشباب الرياضة للنوادي الرياضية لاستقطاب
0: أنا بعرف أنه الرئيس أردوغان كان ذات يوم لاعب كرة قدم بذكر، ويمكن هو من مشجعي فريق بشك شهير.
1: صحيح بشك شهير وفنربحتشي. صحيح بشك شهير في الشيء المحلي وفنربحتشي في على مستوى الدولي على مستوى
0: علام. بدي أسألك قديش في قديش العداوة والمنافسة بين فرق اسطنبول الثلاثة، قديش إلى أي أبعاد ممكن تصل هناك يعني عمليا؟ هل بتقدم
1: لأبعد مستوى ممكن؟ الجمهور التركي عنيف جدا، يمكن عنف من الجمهور البريطاني، هذا
0: اللي بتصور
1: من الجمهور الإنجليزي.
0: نعم وأحمى منه. صحيح نعم.
1: ففي عداوة تاريخية خاصة الجمهور بشكتاش. عندك جمهور بشكتاش، نادي بشكتاش في اسطنبول من أعنف الجماهير للنوادي في العالم.
0: واو.
1: ولما تصير مباراة لبشكتاش يعني ناس يعني الناس العاديين اللي
0: بتخوف
1: تماما عن المنطقة اللي فيها المباراة، بتخوفوا تماما، لأن
0: خاصة إذا كانت بملعب بشكتاش
1: عنفوا في تخريب
0: بصير تخريب وتدمير. نعم بشكتاش
1: بصير تخريب وتدمير. صح.
0: الدوري قريبة يعني يبدأ. نعم
1: صحيح صحيح. فهو هيك يعني الحضور الرياضي في تركيا موجود جدا، إقبال على الرياضة كبير جدا، هو متنفس وفي دعم تركي كبير للرياضة.
0: بتصور كمان عدا عن إنه طرابزون ومنطقة عدا عن كون علام منطقة طرابزون هي منطقة سياحية كبيرة جدا، يعني أعتقد صراحة تكون كمان محطة لسياحة قادمة من دول عربية من مصر كمان حتى. صحيح. يزوروا طرابزون ويشاهدوا مباراة محمد صلاح مع الفريق هذا، كما يحدث لبرشلونة. صحيح. مع ميسي. صحيح. هناك بتذكر كيف عمل رفع المدينة وعلى من شأنها.
1: صحيح صحيح
0: يعولون على ذلك. نعم أكيد.
1: حتى على فكرة أستاذ نبيل، حتى شركات السياحة صارت تستغل موضوع
0: العمل رزمي مع مشاهدة مباراة. أكيد
1: صحيح بالضبط، لترتيب رحلات لطرابزون إنه يعني يا محمد صلاح ممكن يعني تشوف محمد صلاح وممكن في مباريات وخلال التدريب وما إلى ذلك. وبالتالي هاي راح تشجع السياحة بشكل كبير جدا لطرابزون، اللي هي أصلا عمليا هي مدينة سياحية وخاصة من الخليج. المميز أستاذ نبيل في الأخير أنه محمد صلاح اختار أنه يروح طرابزون سبور، رغم أنه كان في عروض من نوادي أوروبية.
0: غريب غريب شو يعني، حتى تنازل عن
1: مبلغ عروض من نوادي سعودية.
0: نعم 68 مليون يورو تنازل عنهن من أجل طرابزون. ما بعرف هو الكبر السن، هو العائلة، هو المنطقة، بده منطقة هادية أكثر لأولاده لمرته لعائلته. ما أنا مش قادر أفسرها كيف
1: ممكن. أنا يعني أنا ما عندي معلومة، ولكن توقع العائلة لعب دور كبير في اختيار المكان. اختيار يعني أي نادي سيلعب العائلة، لأنه أعتقد أنها طرابزون كمنطقة جميلة جدا، وبالتالي للعائلة مهمة جدا، أو يعني ممكن تكون هيك يعني.
0: أكيد أكيد. أما
1: كان يعني هاي طبعا تحليل مش معلومي.
0: أما الاستقبال كان أسطوري يعني عمليا. أنا بتصور أنه لو أجعل أحد لو كان على مع أحد فرق الإسطنبول بكون كمان يمكن مضاعف أكثر. أنا بعرف أنه أهالي إسطنبول، يمكن منك سمعت مرة إنه المنتاليتي تبعت أهل الشمال تختلف عن منتاليتي تبعت أهل أنقرة أو أهل إسطنبول.
1: صحيح صحيح
0: هناك
1: صحيح.
0: مزبوط.
1: ومع ذلك
0: مزبوط
1: صحيح 100%. طبيعتهم تختلف يعني، طبيعتهم طبيعة السكان في منطقة البحر الأسود مختلفة تماما عن إسطنبول، عن سكان إسطنبول، وأيضا مختلفة عن الجنوب. الجنوب يعني في تركيا في 7 مناطق، كل منطقة لها خصوصيتها.
0: أكيد.
1: لها تميزها، إلى طبيعة الناس اللي فيها. بس برضو حتى لما وصل إسطنبول محمد صلاح، لما وصل إسطنبول كان حضور جماهيري كبير جدا. أنصار النوادي الأخرى، مش بس يعني الموضوع حتى من أنصار النوادي الأخرى، لأنه بيعتبروا أنه محمد صلاح مكسب لتركيا بشكل عام، مش بس لطرابزون سبور. ولما راح على طرابزون كان الاستقبال خرافي تاريخي يعني.
0: صحيح.
1: حتى سكان طرابزون كلهم كانوا ما كانوا يتوقعوا.
0: نعم شفنا المناظر يعني، شفنا الأشرطة وكان هو مندهل تماما يعني، ومش مصدق. شوف قديش محبة جمهور الإنجليزي له، اللي بيهتف باسمه باسم مصر يعني، قديش هناك مرعب. صحيح. الأنفيلد المعروف عنه كان يهتز لما ينزل محمد صلاح، ولكن اليوم هو عراي محمد صلاح ما شفتش زي كده بحياتي، هيك حكى محمد صلاح.
1: صحيح 100%. وحتى عملوا له اغاني يعني، جهزوا له اغاني.
0: ياه سمعناها الاغنيه صارت نازل
1: اغنيه الشوارع وحبوها الكبار والصغار. صحيح صحيح.
0: هذا يمكن يحوش
1: بعتبره انه في تحول كبير
0: اكيد يعني مع انك انت منشغل بالامور السياسيه والقنوات وبتصور انه يمكن هذا الشيء بحبزك يوما ما انك تشوف لك مباراه لمحمد صلاح او على أكيد. مباراه باسطنبول وتعيش الجو مع الجماهير بتخيل انا صحيح. عزيزي صحيح. 100% صحيح. نعم عزيزي علام سمحات انا اشكرك تحياتي لك في تركيا الى اللقاء سلامات
1: الى شكرا لك ولكل المستمعين
0: تحيي. الله يخلينا اياك سلامات كابتن رائع مع زميلنا علام سبحات نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني وبعد ذلك فترة الإعلانات كما ذكرنا ألتقيكم في أخبار الساعة الرابعة أشكر الزميل الرائع ليليان حاج كانت معي في الهندسة والتقنيات الصوتية والإنتاج وعلى الميكروفون كان معكم نبيل سلامي تحياتي إلى اللقاء

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطه شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. المعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق ال4 طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You، من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 0.5 شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا. هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا. عودة موفقة للمدارس.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM ستيريو.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل خفض التوتر والتصعيد في لبنان، وأن الإدارة الأمريكية أوضحت أيضا للحكومة اللبنانية بضرورة الالتزام بالاتفاق من أجل إنجاح المفاوضات الدائرة بين الطرفين. أعلن التلفزيون السوري عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق، وذكرت وزارة الصحة السورية أن فرق الطب الشرعي تتعامل مع أشلاء بشرية وإصابات فيما باشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة الكاملة على حريق اندلع في ساحة لقطع غيار السيارات في جديد المكر، وقالت إن الطواقم منعت امتداد النيران إلى محطة الوقود والمباني المجاورة، وأجرت عمليات تمشيط في المكان للتأكد من عدم وجود عالقين أو مصابين، حيث أسفر الحريق عن احتراق نحو 10 مركبات. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في الليلة القادمة بين غائم جزئي وصاف، وتهبط درجات الحرارة في ساعات الليل. في القدس 19 درجة، في الجليل 18، حيفا 23، الناصرة 22، طبرية 23، تل أبيب ويافا 25، النقب 23. أخيرا في إيلات الحرارة القصوى الليلة تصل إلى 29 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
4: حابب تصير ممرض وما حكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
5: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل

طالب مبدع بداية يستحقها مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا. عودة موفقة للمدارس.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
4: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90. سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أجورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: عالشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاس سانو 4 لتر ب 4.90 شيكل، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب 4.90 شيكل، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، وورقة توليت موليت 30 لفة ب 17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2.90 شيكل، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90 شيكل، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 شيكل أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
7: حابين تعرفوا سرنا؟
8: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
9: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM Stereo.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

تمام الخامسة في إضاءة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة إلى حضراتكم نشرة الأخبار. تعرض 3 أشخاص لإصابات متوسطة وخطيرة عصر اليوم في مدينة الطي خلال شجار تخللت عملية طعن، وقد وصلت المكان طواقم الإسعاف حيث قدمت العلاجات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المستشفى. 2 بحالة خطيرة وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أنقذت الشرطة البحرية في بحيرة طبرية عصر اليوم 4 أشخاص بعد أن جرفتهم الرياح إلى عرض البحيرة، ونقلت 2 منهم للعلاج بعد إصابتهما بحالة من الجفاف وفقدان السوائل. شب حريق كبير بعد ظهر اليوم في قرب بلدة أبو سنان، حيث هرعت طواقم الإطفاء معززة ب4 طائرات لمحاولة إخماد النيران التي اقتربت من بعض المنازل، ونجحت بإخمادها والسيطرة عليها حيث لم يبلغ عن وقوع إصابات. حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية والباكستان وتركيا لن يضمن أمن المملكة، وذلك في أول رد إيراني على هذا التحالف. وأضاف المسؤول أن على السعوديين أن يدركوا أن اتفاقا ورقيا مع تركيا وباكستان لن يحقق لهم الأمن، كما فشلت سنوات من الاعتماد وحدي الجانب على الأمريكيين في تحقيق ذلك على حد لسانه. وجه رئيس الشباك دافيد زيني تحذيرا شديد اللهجة لأعضاء المجلس الوزاري المصغر بشأن خارطة طريق مجلس السلام لغزة، مؤكدا على أن حماس تعتبرها انتصارا سياسيا كبيرا على إسرائيل. ورفض زيني فكرة أن قبول حماس الظاهري

هذه ليلة بين غائم جزئي وصاف وتهب الدرجات الحرارة قليلا في ساعات الليل. في القدس 19 درجة، في الجليل 18، حيفا 23، الناصرة 22، طبرية 23، تل أبيب ويافا 25، النقب 23، وفي إلى 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص، والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن. اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر. قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. تذكروا، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل و90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: معتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع للترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز. ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع للترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.

0: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية طونة بوسيدون ب 13 شكل 90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حابب تصير ممرض ومعك

0: فيش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90. باستا أو سباجيتي أوسن 500 جرام ب3.90. وشعرية أوسن 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

السادسة تماما في إذاعة الشمس، طاب مساءكم وإلى حضرتكم نشرة الأخبار. وجه رئيس الشباك دافيد زيني تحذيرا شديد اللهجة لأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بشأن خارطة طريق مجلس السلام لغزة، مؤكدا أن على حماس أن حماس تعتبرها انتصارا سياسيا كبيرا على إسرائيل. ورفض زيني فكرة أن قبول حماس الظاهري لنزع السلاح يشير إلى تغيير في الاستراتيجية. تعرض 3 أشخاص لجراح بين خطيرة ومتوسطة عصر اليوم في مدينة الطيبة خلال شجار تخللته عملية طعن، وقد وصلت إلى المكان طواقم الإسعاف التي قدمت العلاجات الأولية ثم نقلتهم إلى المستشفى، 2 بحالة خطيرة فيما باشرت الشرطة التحقيق. حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية والباكستان وتركيا لن يضمن أمن المملكة، وذلك في أول رد إيراني على هذا التحالف. وأضاف المسؤول الإيراني أن على السعوديين أن يدركوا أن اتفاقا ورقيا مع تركيا وباكستان لن يحقق لهم الأمن، كما فشلت سنوات من الاعتماد الأحادي الجانب على الأمريكيين في تحقيق ذلك. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقترب حرب إيران من نهايتها، وأقر أيضا بأن المفاوضات بشأن مضيق هرمز لم تكتمل بعد في ظل تمسك إيران بأن تقتصر الملاحة على ممر واحد بمحاذاة سواحلها. أفادت قناة الحدث السعودية وعلى لسان مصادر مطلعة في واشنطن أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل خفض التوتر في لبنان، وأن الإدارة الأمريكية أيضا أوضحت لحكومة لبنان بضرورة الالتزام بالاتفاق من أجل إنشاح المفاوضات مع إسرائيل. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت مدينة مأرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأفادت قناة سبأ الحكومية بإسقاط عدد من المسيرات في أجواء المدينة. ذكر مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى الاستعداد تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها ميليشيات عراقية بالتعاون مع جماعة الحوثي في المستقبل القريب. وأضاف المسؤول أن تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية تشير إلى أن الهجمات المحتملة تجري بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وقد تستهدف مواقع داخل السعودية. النبوة الأخير، أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم أنها نجحت بتفكيك شبكة كبرى لتهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، واعتقلت 68

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: تمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 9902.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيرز.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار السابعة في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل. وجه رئيس الشباك دافيد زيني تحذيرا شديد اللهجة لأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بشأن خارطة طريق مجلس السلام لغزة، مؤكدا أن على حماس أن حماس تعتبرها انتصارا سياسيا كبيرا على إسرائيل. ورفض زيني فكرة أن قبول حماس الظاهري لنزع السلاح يشير إلى تغيير في الاستراتيجية. تعرض 3 أشخاص لجراح بين خطيرة ومتوسطة عصر اليوم في مدينة الطيبة خلال شجار تخللته عملية طعن، وقد وصلت إلى المكان طواقم الإسعاف التي قدمت العلاجات الأولية ثم نقلتهم إلى المستشفى، 2 بحالة خطيرة، فيما باشرت الشرطة التحقيق. حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية والباكستان وتركيا لن يضمن أمن المملكة، وذلك في أول رد إيراني على هذا التحالف. وأضاف المسؤول الإيراني أن على السعوديين أن يدركوا أن اتفاقا ورقيا مع تركيا وباكستان لن يحقق لهم الأمن، كما فشلت سنوات من الاعتماد الأحادي الجانب على الأمريكيين في تحقيق ذلك. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقترب حرب إيران من نهايتها، وأقر أيضا بأن المفاوضات بشأن مضيق هرمز لم تكتمل بعد في ظل تمسك إيران بأن تقتصر الملاحة على ممر واحد بمحاذاة سواحلها. أفادت قناة الحدث السعودية وعلى لسان مصادر مطلعة في واشنطن أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل خفض التوتر في لبنان، وأن الإدارة الأمريكية أيضا أوضحت لحكومة لبنان بضرورة الالتزام بالاتفاق من أجل إنشاح المفاوضات مع إسرائيل. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت مدينة مأرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأفادت قناة سبأ الحكومية بإسقاط عدد من المسيرات في أجواء المدينة. ذكر مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى الاستعداد تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها ميليشيات عراقية بالتعاون مع جماعة الحوثي في المستقبل القريب. وأضاف المسؤول أن تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية تشير إلى أن الهجمات المحتملة تجري بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وقد تستهدف مواقع داخل السعودية. النبأ الأخير، أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم أنها نجحت بتفكيك شبكة كبرى لتهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، واعتقلت 78 شخصا وصادرت 18 زورقا سريعا. وكشفت التحقيقات تورط الشبكة بنقل المخدرات للجزائر أيضا وتهريب 2000 مهاجر بمخاطر عالية وبأرباح بلغت 28 مليون دولار. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في ساعة الليل. في القدس 19 درجة، في الجليل 18، حيفا 23، الناصرة 21، طبرية 23، تل أبيب ويافا 25، النقب 23، أخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم

0: رائد حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات، الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

يطيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا يهمك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس، هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. وجه رئيس الشباك دافيد زين تحذيرا شديد اللهجة لأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بشأن خارطة طريق مجلس السلام لغزة، مؤكدا أن على حماس أن حماس تعتبرها انتصارا سياسيا كبيرا على إسرائيل. ورفض زيني فكرة أن قبول حماس الظاهري لنزع السلاح يشير إلى تغيير في الاستراتيجية. تعرض 3 أشخاص لجراح بين خطيرة ومتوسطة عصر اليوم في مدينة الطيبة خلال شجار تخللته عملية طعن، وقد وصلت إلى المكان طواقم الإسعاف التي قدمت العلاجات الأولية ثم نقلتهم إلى المستشفى، 2 بحالة خطيرة، فيما باشرت الشرطة التحقيق. حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية والباكستان وتركيا لن يضمن أمن المملكة، وذلك في أول رد إيراني على هذا التحالف. وأضاف المسؤول الإيراني أن على السعوديين أن يدركوا أن اتفاقا ورقيا مع تركيا وباكستان لن يحقق لهم الأمن، كما فشلت سنوات من الاعتماد الأحادي الجانب على الأمريكيين في تحقيق ذلك. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقترب حرب إيران من نهايتها، وأقر أيضا بأن المفاوضات بشأن مضيق هرمز لم تكتمل بعد في ظل تمسك إيران بأن تقتصر الملاحة على ممر واحد بمحاذاة سواحلها. أفادت قناة الحدث السعودية وعلى لسان مصادر مطلعة في واشنطن أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل خفض التوتر في لبنان، وأن الإدارة الأمريكية أيضا أوضحت لحكومة لبنان بضرورة الالتزام بالاتفاق من أجل إنشاء المفاوضات مع إسرائيل. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت مدينة مأرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأفادت قناة سبأ الحكومية بإسقاط عدد من المسيرات في أجواء المدينة. ذكر مسؤول سعودي أن المملكة رفعت مستوى الاستعداد تحسبا لهجمات منسقة قد تنفذها ميليشيات عراقية بالتعاون مع جماعة الحوثي في المستقبل القريب. وأضاف المسؤول أن تقارير استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية تشير إلى أن الهجمات المحتملة تجري بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وقد تستهدف مواقع داخل السعودية. النبأ الأخير، أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم أنها نجحت بتفكيك شبكة كبرى لتهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، واعتقلت 78 شخصا وصادر 18 زورقا سريعا. وكشفت التحقيقات تورط الشبكة بنقل المخدرات للجزائر أيضا وتهريب 2000 مهاجر بمخاطر عالية وبأرباح بلغت 28 مليون دولار. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في ساعة الليلة. في القدس 19 درجة، في الجليل 18، حيفا 23، الناصرة 21، طبرية 23، تل أبيب ويافا 25، النقب 23، أخيرا في إلى 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طالع من بيت ابوه. هيدي من احلى شباب صبايا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.